0: ونص، فمش قضية. بس هم هناك، هو طلع جبل يصلي، هم راح يعدوا الناحية التانية سبقوه يعني على أساس إنه يجي في مركبية وراهم. لقوا نفسهم على لغاية وش الفجر بيصارعوا مع الريح الشديدة والموجة المرعبة. كان موقف منتهى الصعوبة.
1: طيب نسمع مع بعض كلمات العدد الأولاني من الترنيمة دي، أو بعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق أكتر شوية.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجيلك.
0: هو مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت خدتنا في الكلام يعني. احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي، ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل. اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه، والناس ما حدش ما فيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انهم يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده. هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا يعدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلماوس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه،
1: تلاميذ يسوع. وهم معدين ناحية تانية لقوا البحر الريح شديدة هبت. مش موسم ريح يعني، مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب المية تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يا يعقوب، الحق يا بطرس. هاجت الدنيا وفقدوا السيطرة على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العملة دي وليه ربنا جابنا في الحتة دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم، معرفوشهم المركب ماشيه ازاي، رايحه لقدام ولا طالعه راجع لورا، لانه الدنيا ليل عاد ما فيش انوار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجاه لقيوا خيال جاي على الميه، من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو، لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك، انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه
0: انا بديت اتغاظ بجد؟ مش مش مش مش مش رايح في الاستوديو. انا تعبان وهلكان، ويعني وزعت اكل الصبح على بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا لما بعمل عزومه بهلك وبعديها تقوم تقول لي روحوا ركبوا من المركب. يعني ده ما كانش فيه مطور بتاع ولا ده كان بيجدف بايدين
1: طبعا.
0: وبعدين كمان الريح غرقانه تقول لي درس جميل
1: بس مرعب
0: يا عم. جميل ايه ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان، وبعدين انا ما بحبش المايه، ما اعرفش اعوم. وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سين، يشوفوا الاغاخان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع، ونفرجهم كده. فنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا اترعبت. كموقف مرعب.
0: تقول لي بقى انت هناك بقى وبرنم ورنانات اليك.
1: لا انا عارف الموقف درامي، انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي،
0: يعني خليني اقول لك حاجه. انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه، انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه بالزبط. يعني موته في موته بالزبط. يعني هارون دي لموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض الرمي نفسهم هيشدهم ويطلع يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط. بالنسبه لي انا مرعب، وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه. مش عايز نقول لا، ربنا عاوز نتخض
0: بجد،
1: عاوز نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف،
1: عاوز نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط. لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب انا صياد وبتاع البحر. وإيه يعني البحر ده؟ لا، حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان في قدرة الهية. ما فهمتش بالارغفة وان ربنا بيشبع الجموع ان الله قدير. هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الاخر ما بتلمسش معاك. لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه، الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع، وربنا يقدر على كل شيء.
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي. تبقى تعيش تقول للدقايق كانت بتمر سنين، وروح تقعد تحكي نص ساعه ساعه الا ربع في القصه بتاعتك الصغنطوطه دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا، ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا،
1: السيناريو.
0: لا لا طبعا السيناريو سخيف.
1: ومش عاوزنا نستدفه الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا وبتاع. ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط، انا تعبان، مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمه.
1: دي كلمات الترنيمه. حس بالكلمات الدراميه الحلوه دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمه مرني انا اتي اليك.

0: بين يدا. العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
1: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده يخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس شجاع. طبعا القصة
0: ايه الليل الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
1: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهاردة كل الناس واوقات كتيرة من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب. الظروف الاقتصادية والنفسية والأسرية والعيال محدش راضي، والبيوت محتاجة، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمة والرأسمالية، الحياة بقت مليانة ليل.
0: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
1: لا ليل طبعا.
0: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
1: كنت.
0: انا بسمع ان كلمة مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشية على مية.
1: ايوه
0: المعلومة دي صحيحة؟ ايه ارتباطها بقصة ان بطرس يمشي على مية؟
1: انت عارف انا مليش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان كثافة الجسم اكتر من كثافة المية، فمفروض الجسم يغوص في المية.
0: المستحيل انك انت
1: مستحيل ان الجسم يمشي على المية.
0: الصورة دي، الصورة الادبية دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليومية؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده احنا مش حاسين؟
1: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة انا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، اركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا انا هو اتصيام اهيا، انا اهيا، انا الكائن، انا الله، انا اللي بعرف في كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
0: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المرة الأولى لما حبوا يصطادوا ما عرفوش يصطادوا خالص في إنجيل أصحاح 5 وإنجيل يوحنا أصحاح 21، والمرة الثانية بتاعت إنجيل متى أصحاح 14 الآية، القصة بتاعت الغرق دي. الأولى ما عرفوش يصطادوا من البحر هم صيادين، والثانية هم ما عرفوش يقاوموا البحر هم بتوع بحر. وما عرفش يعني أنت توافقني في الكلمة دي ولا لا، يعني أو رأيي دي يعني أنت متفق معايا فيه ولا لا، إنه دول أكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والأمان.
1: واحنا حسب هرم مصر.
0: بالظبط كده، احنا في معترك الحياة. بحس انه جوانا مشكلة في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا، بتقعد طول الليل تصطاد، تذاكر سنين طويلة جدا، وتفتح عيادة في الاخر ما حدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل الناس مرتاحة ونايمة في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل ومفيش صيد. وحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركة أنا لدي البركة، مش البحر اللي يدي الأمان أنا لدي الأمان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكرة بتاعة النط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق.

0: وديني رحلة حلوة، بس مش هينفع اقعد في رحلة شهرين، ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع. فمرات الواحد بيكل من كتر المعروض، مش بس من
1: بيكل هنا معناه يزهق، بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمه قوي قوي قوي وانا بغرق، فانا ما بقتش شايف.
0: أيوة.
1: يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا، حتى الـ الـ الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني. فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده وما انت صوم، ازاي بقى عين ربنا تصوم؟
0: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا. لما عيني تكل عينك تشوف لي، ولما رجلي تقع قلبك يسندني. تعبير جميل قوي.
1: جميل جميل جميل. العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك. مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها أؤمرني إن أنا أجي لك يا رب.

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة، يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة، وبيقولوا أنها أقصر صلوة، أقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني لما جه يغرق. عايز أقولك النهاردة مع أخويا بهجت، وإحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: أحب أصلي للناس اللي غرقانة وحاسة أنها تفقد الأمل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لأمل؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا وإحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بإيديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات. واحدة حاسة انها مفيش امل، واحد حاسس انه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للامل من جديد. يا رب
0: امين.
1: يا اللي بتحمل الفلك، احملنا وشيلنا. احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. امين
0: امين امين. كنا معاكم اعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

0: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصا على البيئة وتقليلا للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديدا أعادوا استخدام المناشف حفاظا على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

سيطر ولا مش مسيطر، كلمة بتتقال لنا دايما، انت مسيطر ولا مش مسيطر. حلو انك تسيطر اوقات على بعض الامور في بعض الاوقات، لانه في اوقات بيبقى واجب السيطرة فيها، انك تسيطر على نفسك، انك تسيطر على غضبك، انك تسيطر على مكان وقت ما يحصل فيه فوضى، دي حاجة مرغوب فيها. لكن العرض اللي جاي اسمه عرض حب السيطرة، انك تبقى حابب تسيطر على كل شيء في كل وقت وعلى كل حد ايا كان. دي مشكلة كبيرة جدا وعرض صعب جدا كتير مننا بيتعرض ليه، وخصوصا الناس اللي في مكان قيادة. مكمن الخطورة هنا ان الشخص بيبتدي يحس انه مش هيشعر بقيمته ومش هيشعر بمكانته غير لما يسيطر على كل حاجة. هناخد مع بعض موقفين من الكتاب المقدس. اول موقف داود لما راح يجيب تابوت عهد الرب في ايام عالي الكاهن. الكتاب يقول انه جه الفلسطينيين واخدوا تابوت عهد الرب. تابوت عهد الرب كان بيرمز لمجد الرب، لدرجة انه لما اتاخد التابوت مرات ابن عالي الكاهن سمت ابنها إيخابود، وده معناته زال المجد من اسرائيل. ولما عالي سمع ان ولاده ماتوا حزن، لكن لما سمع ان تابوت الرب اتاخد وقع ورقبته اتكسرت ومات، وابتدى داود يروح عشان خاطر يحارب الفلسطينيين وياخد تابوت عهد الرب. وفعلا نجح داود انه يهزم الفلسطينيين، خد معاه الرجال الشداد قوي وراح خد تابوت عهد الرب. وهو راجع حس انه هو سيطر على كل الامور وحس انه عمل انجاز كبير. كان مفروض التابوت ده يتشال على اكتاف الكهنة واللاويين، لكن داود للأسف حطه على عجلة بتجرها تران، والسيران دي جت عند مكان معين وابتدت تهيك، فالتابوت كان هيقع، فواحد من الكهنة مد ايده ولمس التابوت، وما كانش الدور بتاعه انه يلمس التابوت، فالرب حمي غضبه على الكاهن دوت وموته، وتحولت الفرحة الى جنازة. الكتاب يقول ان داود ابتدى يخاف وراح مرجع التابوت مرة تانية، رجعه لبيت واحد اسمه عبيد أدوم في بلد، في مدينة صغيرة اسمها جت، اصغر مدينة من مدن الفلسطينيين واقرب مدينة من اورشليم. وقال أنا ما ينفعش التابوت يجي بالمنظر دوت عندي. اللي حصل إن داود كان وقتها فرحان جدا والشعب كان فرحان جدا بالانتصار، بس كان متخيل إن هو مسيطر، هو ليه كلمة ويقدر يغير قوانين الله ويحط القوانين بتاعته هو. أوقات كتيرة بنعمل إنجازات، أوقات كتيرة بنعمل نجاحات وبنتخيل إن إحنا عملنا أحسن حاجة، بس ربنا بيبقى مش مبسوط. عشان كده إحنا محتاجين نمتحن الله هو المسيطر ولا أنا اللي مسيطر. بعد 3 شهور بعتوا قالوا له ان الرب بارك بيت عبيد أدوم وان انت تقدر تيجي تاخد التابوت لأورشليم. فالكتاب يقول ان داود راح ياخد التابوت، ويقول كده الكتاب كل ما خطى حامله، خدوا بالكم من كلمة حامله، الناس اللي شايلة التابوت 6 خطوات، يذبح صورا وعجلا معلوفا. والكتاب يقول ان داود كان بيرقص بكل قوته امام الرب. لما كان داود هو اللي مسيطر كان داود فرحان بنفسه، لكن الفرحة التانية كان داود فرحان برضا ربنا عليه وان السيادة رجعت لصاحبها وهو الرب. حب السيطرة عرض صعب جدا، لو تعرضنا ليه هيفقدنا استقرارنا النفسي. الشخصية التانية بسرعة وهي شخصية سارة في سفر التكوين. سارة شافت نفسها مش بتخلف، فقالت لإبراهيم ادخل على جاريتي هاجر لعلي ارزق منها انا بنين. شوفوا السيطرة، سارة كانت عايزة تخلي إبراهيم ياخد هاجر الجارية المصرية عشان تجيب منها عيال ليها هي مش لأي حد تاني. والكتاب يقول إنه إبراهيم سمع لكلام سارة وخلف من هاجر إسماعيل. وبعد كده بيقول الكتاب إنه سارة لقيت إسماعيل دوت بيمزح بيلعب، فراحت قالت له اطرد الجارية وابنها. الكتاب يقول إنه قبح الكلام في عيني إبراهيم من أجل ابنه إسماعيل. سارة كان عندها حب السيطرة، كانت بتتعامل مع الناس بطريقة كأنها فعلا بتتحكم فيهم، كأنهم شطرنج بالنسبة لها. حب السيطرة، حب السيطرة ممكن يدفعنا ان احنا نعمل خطايا عظيمة، حاجات كتيرة جدا جدا. لما بحس بوجوب السيطرة انا ممكن ادوس على الناس، انا ممكن اتحكم في الناس زي ما سمعنا عن سارة وزي ما شوفنا داود، انا ممكن اكسر وصايا الرب، انا ممكن اكسر قوانين الرب بسبب عرض.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

هتفضل كلمة موت هي أخطر أزمة بالنسبة للإنسان طول الوقت. فالمرض اللي ما يموتش مش أزمة، الحادثة اللي ما تقتلش ملحوقة زي ما بيقولوا، لكن لو الإنفلونزا بتموت بقت أزمة، لو الكهرباء اللي محدش بيشوفها بتموت تبقى أكبر خطر. بالمناسبة، واحد من أصدقاء المسيح جاله مرض خطير، فكتبت أخته واللي كانت بتربطها بالمسيح علاقة عميقة من المودة رسالة قصيرة بعتتها مع واحد من القرايب بمنتهى السرعة، بتقول فيها للمسيح: يا سيد لعاذر، وده كان اسم أخوها العيان، مريض. رسالة قصيرة عميقة، محبتش تكتب فيها تفاصيل كتير لألا يتسرب خوفها من جوفها على الورق، رسالة سريعة علشان ما تديش المسيح وقت في قرايتها ممكن يعطلوا انه يوصلهم بأسرع ما يمكن ويلحق لعازر قبل ما يلحقوا رسول الموت. يرد المسيح على الرسالة ويقول ان المرض ده مش للموت. يعني ايه؟ يعني هيقوم منه حالا بالسلامة؟ يعني هيقوم منه حالا بالسلامة ولا هيقعد معاه شوية وبعد كده يصحى؟ مش مفهوم، لكن اللي متأكدين منه حسب رسالة المسيح خلاص ان كلمة موت مش واردة في الوقت اللي جاي، خلاص مفيش أزمة. لكن يومين تاني والمرض يشد على العازر ويفاجئوا إخواته البنتين إن أخوهم بيموت. صدمة، مش أي صدمة، صدمة الخبر نفسه وصدمة عدم حدوث كلام المسيح اللي كان مؤكد، صدمة غياب المسيح نفسه كمان. يعني إيه يحدد إن أخوهم مش هيموت ويحصل العكس؟ كنا ممكن نتحمل أي شيء تاني، كنا ممكن نتحمل أي زيادة في مدة مرضه، أي تكاليف، أي تعب أكبر في العناية بيه، لكن يموت؟ إيماننا راح فين؟ فين الوعد اللي قاله المسيح لينا في كلمته؟ فين تأثير الصلاة؟ ليه ما شجعش الله إيماننا الضعيف بمعجزة تخلي العازر يكمل معانا شويتين؟ أكيد كل الأسئلة دي مرت على الأختين مريم ومرثا زي ما بتمر السكين على رقبة الدبيحة وهما بيلقوا على أخوهم نظرة الوداع، وده بيكشف لينا عن أول محطة في مواجهة المسيح للأزمة وهي الوعد. الوعد دايماً قبل الأزمة. معنى العبارة اللي قالها المسيح إن المرض ده مش للموت، يعني إن الموت مش هو المحطة الأخيرة اللي هيوصل أخوكم ليها، القبر مش هو العنوان الأخير. غريبة، كل الناس فاهمة إن اللي يوصل هناك ما بيرجعش. غريبة، كل الناس فاهمة إن اللي بيروح هناك ما بيرجعش، اللي بتمسكوا إيد الموت ما بتسيبوش. اللي بيوصل للمحطة دي مفيش محطات تاني بعد كده، مفيش كلام. لكن المسيح بيقول في رسالته إن الهدف النهائي للمرض ده مش الموت. فالموت مش المحطة الأخيرة زي ما انتوا فاهمين، الموت محطة خطيرة فعلا لكن مش أخيرة، لأني بعرف ابتدي من بعدها في بداية تاني عندي بعد الموت. القبر بتاعك اللي مفتوح من ناحية واحدة ليه عندي من الناحية التانية ألف فتحة، ألف منفذ ومخرج. أنا السيد الرب ليا في موتك مخارج. اطمن، موت حد من القريبين منك مش النهاية، مش نهاية إيمانك، مش نهاية عنايتي بيك، مش نهاية الكلام. الموت اللي هو آخر محطة عندك هو نفسه أول محطة عندي، ووراه على طول محطة قيامة. هل المشهد بقى عتمة قدامك؟ هل قبرك فتح بقه وبلع حبايبك في صمت وعينيك اتملت بالدموع وإيديك بالحنوط؟ هل صفحة الوفيات بتاعتك بقت صفحات كتير ورا بعض وألبومك كله شرايط سودة؟ الله قال كلمة قبل الأزمة ما تحصل، كلمة ينفع تقلب بيها الصفحة وتمسح دموعك. الأزمة دي مش أخرها الموت، أخرها مجدي في صفحة جديدة، أخرها بدايتي معاك، أخرها عناية ورحمة ورفعة، أخرها يتمجد اسمي في حياتك. يومين كمان وتيجي المحطة التانية لإدارة المسيح للأزمة، خليك معايا. يومين كمان وتيجي المحطة التانية لإدارة المسيح للأزمة، يروح بنفسه لحد الأختين اللي كانوا ساعتها منهارين علشان يقوم أخوهم، علشان يطلع المحبوس من التخشيب الحجر بعد 4 أيام على ذمة الغياب النهائي. كان رايح يرد على السؤال الجديد: ليه ما وصلتش هنا قبل النهاردة؟ ليه دايما تيجي متأخر بعد نفسنا ما يتقطع؟ بعد ما حبسناه في انتظارك، ليه وعدك ما حصلش معانا زي ما حصل مع غيرنا؟ وكنت فين وقت ما انفرد بينا الموت وخد أخونا من قدام عينينا ومحدش قدر يعمل معاه حاجة؟ أيوة، كان رايح يقوم الميت، كان رايح يقول كلمته اللي ترجع الشيء لأصله، لكنه لما شاف دموع الأختين
لما شاف الجنازة الرهيبة والدموع والسواد والتراب، لما شاف القبر اللي عليه حجر وراه حبيبه مسجون حبس انفرادي لزمن بعيد، وورا الكل الخطية وإبليس وقف في الأتون بتاعهم بنفسه وبكى. ليه بكى؟ مش هو كان عارف إن الجنازة بعد لحظات هتتقلب فرح؟ مش هو كان رايح يخلص الأزمة؟ أيوة صحيح، لكنه ما استعجلش الحل، ما خلصش الكلام بسرعة، ما احتقرش الدموع الضعيفة المسكينة، ما تعلاش على ضعف فهمهم لكلامه الأولاني. والأول مرة تشوف مريم وأختها المسيح في صورة فضلت محفورة في ذهنهم، صورة حفرت أعمق بكتير من صورة القبر والنعش والموت، صورة المسيح اللي كانوا فاهمين إنه مش هنا، مش مهتم، مش صادق، مش مقدر، مش على الخط. شافوه واحد متألم زيهم، بيبكي معاهم، حاسس بيهم، مش بيوعظ كلام زي اللي حفظوه الوعاظ وبيقولوه في المناسبات دي ببرود، وكأنهم بيهيلوا تراب رخيص على النار علشان تطفي، لكن دموعه قالت وعظة محدش ممكن ينساها. دموعه بتقول إنه جوه الأزمة معاك، مش بعيد عنك، مش بيعدي على التفاصيل وخلاص، مش قاعد بيبص في الساعة الكونية بتاعته لغاية ما يجي وقت التوقيع على أوراق الإفراج، لكن في وسط الأزمة هتلقى جنبك بيبكي معاك. قالها المرنم في جملة واحدة: ومسحت دموعي وما اكتفيت، بكيت معي. أما المحطة الأخيرة في إدارة الأزمة التقيلة، فإنه بعد ما وعد المسيح بالحل من بدري، وبعد ما مزج دموعه بدموع الأختين، لازم نوصل لآخر مرحلة، وهي إن الميت يقوم. يفضل الموت هو الموت، يفضل القبر بباب واحد اللي يدخل فيه ما يطلعش، تفضل الأكفان هي آخر حاجة يلبسها البني آدم، بس الكل يجي قدام المسيح ويدي تمام. فاللي ياخد يرد، واللي يربط يفك، واللي يبكي الحجر، واللي يكشر عن أنيابه لازم في خجل يوطي ويقول تمام يا رب. الكل قدام المسيح جنود في جيش خلاص وليك، محدش عدو، الكل أسير إرادته في موكب نصرته، الكل بس ينفذ بمجرد سماع الأمر. الرب يسوع هو اللي يعرف يخلص، مش يلصم، مش بيرقع اللي قطعه الزمن، هو اللي مش بس يمسح الدموع لكن ويرسم على الملامح الكئيبة البسمة بتاعت زمان، ما بيقصش الشريط لكن بيلونه بلون النصر، يقلب الجنازة فرح حتى بعد مرور الوقت، يعدل وش الزمن ويخلص إلى التمام.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك، ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. احملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: كلما ذكرتم من أسماء هي لله
7: وللمسيح أيضا، ألم نسترجع ذلك معا؟
8: نعم استرجعنا ذلك، نفس الأسماء لله وللمسيح،
9: لأن المسيح هو الله،
10: والصفات تلك الصفات قاصرة على الله وحده.
7: وللمسيح أيضا استرجعناها أيضا.
10: فماذا بقي؟ ماذا بقي بعد ذلك؟
9: نعترف أن المسيح هو الله.
10: ماذا تقصد؟ نعترف بالمسيح إلها؟ نسجد له إذن؟
7: نعم نسجد له،
6: لكن المسيح رفض أن يسجد أحد إلا لله.
10: لم يطلب من أحد أن يسجد له.
9: نعم المسيح أوصى بأن يكون السجود لله.
7: نهر الشيطان وقال للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
8: المسيح أعلن أن السجود لله وحده، لم يقل أن يسجد أحد له.
9: لكن الناس سجدت له.
10: أبدا أبدا لم يسجد له أحد،
7: بل سجدوا له.
6: من سجد للمسيح؟
9: التلاميذ. بعد أن أتاهم ماشيا على البحر وسط العاصفة جاء التلاميذ وسجدوا له، لم يمنعهم.
8: ألم ينتهرهم لأنهم سجدوا له؟
7: لا لم يمنعهم. وفي البستان بعد قيامته من الموت تقدمت المريمات إليه وأمسكتا بقدميه وسجدتا له.
10: هؤلاء تلاميذه، سجد له تلاميذه فقط.
6: فعلا كل من سجد له هم تابعوه وتلاميذه.
9: وغير تلاميذه، رجل غريب سجد له، الأعمى الذي شفاه، حين سأله المسيح قائلا أتؤمن؟ قال أؤمن يا سيد، وسجد له.
8: هذا إنسان عادي فعلا،
10: بل إنسان أقل من العادي، أعمى منذ ولادته، شحاذ فقير.
9: والملائكة، هل الملائكة أقل من العادة، شحاذين وفقراء؟
10: ما لهم الملائكة؟
9: هل يسجدون لأحد؟
8: لله طبعا الملائكة يسجدون لله.
6: الملائكة شأن كل الخلائق، يسجدون لله ويعبدونه.
7: يقول النبي داود في مزمور 148 سبحوه يا جميع الملائكة.
10: هذا عن الله، الله فقط.
9: والمسيح في الأصحاح الأول من رسالة العبرانيين ولتسجد له كل ملائكة الله.
8: تسجد لمن؟ للمسيح؟
7: نعم للمسيح.
9: وكل الخلائق كما قال ياسين تعترف به إلها وربا. اقرأي يا مريم فيليب 2 عدد 11.
7: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
6: كل لسان يعترف بالمسيح ربا.
10: أوه لم يبقى إلا أن نصلي له.
8: لم يصلي أحد للمسيح،
7: بل صلى.
8: من الذي صلى للمسيح؟
7: استفانوس أول شهيد، وهم يرجمونه ويقتلونه، رفع وجهه وصلى وقال أيها الرب يسوع اقبل روحي.
6: من يقبل أرواحنا؟ الله وحده.
9: ومن له السجود والعبادة؟ الله وحده.
7: ومن نصلي إليه؟ الله وحده.
10: المسيح نفسه أعلن أن لا أحد يستحق السجود إلا الله وحده.
9: فماذا ترى وهو نفسه الذي أعلن ذلك قبل سجود البشر والملائكة له؟
8: ماذا نرى؟ هذا يحير جدا.
9: المسيح له سلطان الله، كل سلطان الله، وبسلطان الله أقام نفسه من الموت.
8: أقام الموت نعم، لكن أقام نفسه من الموت؟
10: إن كنا سنقبل فكرة القيامة هذه فالله هو الذي أقامه من الموت،
7: بل هو أقام نفسه.
6: أين ذكر ذلك يا مريم؟
7: في يوحنا أصحاح 2 عدد 19 قال انقدوا هذا الهيكل.
8: هيكل اليهود؟
9: بل عن هيكل جسده، عن نفسه.
10: من قال ذلك؟ أنت تفسر الكلام كما تشاء.
9: لا يا ابني، الكتاب المقدس هو الذي قال ذلك، عدد 21 اقرأ يا مريم.
7: أما هو فكان يقول عن هيكل جسده.
10: أين ذلك؟
7: هنا، تعال وانظر.
10: فعلا.
9: أكملي يا مريم.
7: انقدوا هذا الهيكل، أي جسده، وفي 3 أيام أقيمه.
6: أقيمه؟ يعني بإرادته وقوته؟
8: وسلطانه، له سلطان أن يقيم جسده.
9: قال عن نفسه: لأني أضع نفسي لآخذها، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا.
7: سلطانه سلطان الله، كان يعمل ويعلم ويصنع المعجزات ويتكلم بسلطان.
6: فعلا كلامه كان بسلطان، كان لكلامه سلطان،
9: لأن كلامه كلام الله. حين أرسل اليهود الجنود ليأتوا به، ذهبوا وسمعوا كلامه وعادوا دون أن يحضروه معهم، قائلين: لم يتكلم إنسان هكذا مثل هذا الإنسان.
7: الشياطين حين كانت تسمع صوته تصرخ وتخرج وتهرب.
9: الريح والبحر والعاصفة كانت تسمع صوته فتهدأ وتنكسر وتسكت.
7: الموتى حين كانوا يسمعون صوته كانوا يخرجون أحياء من القبور.
9: كان يتكلم بسلطان الحق وقوة الحق، كان يقول: الحق الحق أقول لكم.
7: كلامه سلطان الكلام، لأنه كلام الله صاحب السلطان.

0: ومن أدلة ربوبية المسيح وألوهيته غفرانه للخطايا.
1: لا يغفر الخطايا إلا الله.
0: المسيح غفر الخطايا.
2: كيف حدث ذلك؟
3: في حادثة المفلوج.
4: الرجل المشلول أليس كذلك؟
3: نعم، كان المسيح يعلم في أحد البيوت، تزاحم الناس وملأوا البيت وسدوا منافذه، جاء أهل المفلوج به ليشفيه، لم يستطيعوا الدخول، حملوه على فراشه إلى السقف ونقبوا السقف ودلوه على سريره أمام المسيح وسط البيت.
1: أسلوب جديد للدخول.
2: وماذا يفعلون؟ لم يكن أمامهم غير ذلك. وماذا حدث بعد ذلك؟
0: رأى المسيح علته، مفلوج مشلول، ورأى خطيته، سبب علته، خاطئ، فقال له: يا ابني مغفورة لك خطاياك.
1: الله وحده الذي يغفر الخطايا.
3: هكذا فكر الناس حول المسيح، قالوا في نفوسهم: من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده.
4: فكروا كما فكر ياسر.
0: عرف المسيح أفكارهم وقال: أيهما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟
2: كلاهما صعب، غفران الخطايا صعب وشفاء المشلول صعب.
1: فماذا فعل؟
3: فعل الاثنين، غفر خطايا الرجل ثم شفاه، قال له: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط،
4: ونحن ما سمعنا مثل هذا أبدا.
1: يصعب علي جدا أن أقبل ما تقولون. المسيح هو الله؟ لا لا،
3: لسنا نحن الذين نقول ذلك.
2: فمن الذي يقول؟
0: المسيح هو نفسه قال ذلك.
3: هل لا تصدق المسيح؟
4: المسيح لا يكذب.
1: أنا لا أقول أنه يكذب.
2: الكتب السماوية اتفقت أنه صادق أمين صالح.
1: والذين كتبوا الكتاب المقدس
0: يكذبون؟ اتفقنا على صحة الكتاب المقدس، كلام الله.
4: ماذا ترى يا ياسر؟
1: لا أعرف يا أبي.
2: الموضوع محير جدا.
0: هناك احتمالان لذلك.
2: ما هما الاحتمالان يا عم قاسم؟
0: إما ما قاله المسيح صحيح، أو ما قاله المسيح غير صحيح.
1: فإذا كان ما قاله المسيح غير صحيح،
2: كذب يعني؟ كلام المسيح كذب؟
4: تعني المسيح كذاب؟ تقصد ذلك؟
0: دعونا نفترض ذلك. احتمال أنه كذلك. لو كان ما قاله المسيح كذبا فهناك احتمالان: إما أنه عرف أن ما قاله كذب، وإما أنه لم يعرف أنه كذب.
3: فإن كان كذبا وعرف أنه كذب، يكون المسيح قد كذب عن عمد وقصد.
2: لا لا لا يمكن.
0: دعونا نفترض ذلك، مجرد فرض. يكون المسيح مدعيا وكاذبا.
4: لا لا يا قاسم، لا تقل ذلك.
0: لو كان كذلك، هل يمكن أن يصل في ادعائه الكاذب إلى الموت، يموت ولا يرجع عن كذبه؟
3: مستحيل. المعقول أن يرجع عن كذبته وينجو.
2: وإن كان لم يعرف أن ما يقوله كذب،
1: يكون مخدوعا إن خدع وصدق كذبه.
0: وهل يمكن أن يصل في انخداعه بكذبه إلى الموت أيضا؟ كان يتراجع وينجو.
4: طبعا، كان سيفهم الخدعة في النهاية ويرجع عنها قبل أن يموت.
3: الاحتمال الثاني أن يكون كل ما قاله صحيحا، وأنه رب وأنه إله.
0: أمام ذلك احتمالان: إما أن نرفضه ربا وإلها، وإما أن نقبله ربا وإلها.
3: إن رفضناه فقدنا حياتنا، وإن قبلناه نلنا الحياة.
0: من له الابن فله الحياة، ومن ليس له الابن فليست له الحياة.
3: هذا هو الاختيار، إما أن نقبله أو نرفضه، الحياة أم الموت.
0: نقبله إلها فنحيا، أو نرفضه ولا نصدق فنهلك. هذا متروك لكم، الحياة أم الهلاك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اكتب دليلين من الأدلة التي تؤكد ألوهية المسيح. اكتب دليلين من الأدلة التي تؤكد ألوهية المسيح.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بتخمة. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بتخمة، عايز ادخل بتخمة. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال، قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط، معاك بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخم في دوابات، جوه بيت الخم ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

0: ده انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك ومسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك. العمل عملك. اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك. منتظرينك يا ابانا. منتظرينك يا الهنا. منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع. تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد. نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد. لجلالك المجد.
1: اهلا بيكم في حلقه جديده من رحلتنا رحله النجاح. والحقيقة هي ديت للأسف آخر حلقة في المشوار بتاعنا السنة دي في السيزون الأول بتاعنا. بتمنى من كل قلبي إن الحلقات ديت تكون فرقت مع كل واحد وواحدة فيكم. وبتمنى وبصلي إنها تديكم نظرة جديدة. نظرة تبتدي معاكم من السلسلة ديت. نظرة تخلينا نكمل وناخد التحدي إننا نقبل نمشي المشوار بتاع رحلة النجاح. مشوار لحياة مثمرة وحياة مشجعة. حياة تستاهل إنها تتعاش. النهاردة هقف معاكم شوية صغيرين عند حتة مهمة نختم بيها كلامي على الحاجات اللي بتفرق معانا في رحلة النجاح. مش بس بعرف أنا مين ودعوتي إيه، مش بس بحاول أتعامل بتناغم بين النفس والجسد والروح، لكن كمان مهم قوي دايرة العلاقات اللي أنا بتحرك فيها، الناس اللي حواليا اللي بيمشوا معايا رحلة النجاح دي. الحاجة المهمة في الناس اللي حوالينا في رحلة النجاح إن الناس دي بتأثر علينا وبتحط علينا بصمة. الجملة المشهورة قوي، الجملة اللي بتقول إنك لو عايز تعرف فلان بص على الناس اللي حواليه، بص على أصحابه. سفر الأمثال أصحاح 13 كتاب بيقول إن المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. خليني أسألك وأقولك، أنت بتختار وبتختاري أصحابك إزاي؟ مين الناس اللي بتقضي معهم أكتر وقت؟ ناس يبنوك ويرفعوك ولا ناس بينزلوك لتحت؟ قبل ما تبتدي الرحلة بتاعت النجاح بتاعتك، اختار كويس قوي الناس اللي هتمشي معاك وتكمل معاك الرحلة ديت. الحاجة التانية إن مش بس نوعية الناس اللي أنا بمشي معهم المشوار، لكن كمان المبادئ اللي أنا بختار إني أبني عليها الصداقات والعلاقات ديت. المسيح حط ثلاث مبادئ مهمة أوي ينفع تحكم علاقاتي مع الناس اللي حواليا. ينفع حطهم في مثلث أسميه العتاب والاعتذار والغفران. افتكر في كل مرة أنت كنت فيها متضايق مع حد من الناس اللي حواليك، في كل مرة كان في علاقة واقعة أو تقيلة في حياتك، ولأي مدى ده عطلك في رحلة النجاح، لأي مدى خلاك مش قادر تنجز أو تذاكر أو تستمتع بيومك. من فضلك ازرع مبادئ المسيح من غير أي دوافع سيئة. كن أنت المبادر وصدق انك هتحصد سلام وتشجيع وبركه في رحله النمو والنجاح بتاعتك. ابني علاقات تكمل معاك رحله النجاح، مش علاقات تخليك ما تكملش رحله النجاح اساسا وتسيبها وتستسلم. ناخد فاصل صغير ونرجع نحكي على شويه حاجات ايجابيه ينفع اعملها تبني لي العلاقات بتاعتي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني وشوية نصايح بسيطة ازاي ابني بيها علاقات مثمرة تكمل معايا رحلة النجاح. دايما بص على الناس نظرة ايجابية، هم اشخاص مميزين ليهم قيمة في ذاتهم مش لمركز او لحاجة بيعملوها. دور على الايجابي في الناس وامدحه وعلق عليه واشكر الناس لو عملت لك حاجة كويسة. حاول تفهم الناس، حاول تخش جواهم وتعرف بيفكروا ازاي قبل ما مجرد انك تحاول ان انت تشرح نفسك او تفهم نفسك ليهم. اتعلم تدي وتساعد من غير ما تنتظر مقابل او مكافأة. القاعدة الذهبية اللي المسيح حطها للعلاقات اني عامل الناس زي ما تحبهم هم يعملوك، انت اللي كن مبادر وانت اللي روح ناحيتهم. حاجة اخيرة، ان كل خبرة او كل حاجة بمر بيها في حياتي مش هيبقى لها معنى او طعم من غير الناس اللي بيشاركوني الرحلة دي. انا ما اظنش ان في ناس كتير بتحب تتصور دايما لوحديها، لكن اللي بيدي لاي صورة او اي لقطة في حياتي معنى هي الناس اللي واقفة معايا في الصورة وفي المشهد دوت. واحنا في اخر حلقة من رحلة النجاح، كل اللي بتمناه وبطلبه من كل واحد فيكم اني ما توقفش عند الحلقات ديت بس، ما توقفش عند شوية المعلومات البسيطة اللي حاولنا نوصلها لكم في المشوار بتاعنا دوت، لكن خد المبادرة، استخدم الحاجات ديت كبداية، دور اكتر، اقرا اكتر، ابتدي صلي وشارك الناس اكتر. كل يوم هتكتشف جزء جديد في شخصيتك، كل يوم هتبتدي تشوف حاجة جديدة في الصورة المميزة الفريدة اللي ربنا دعاك ليها. حياتك وحياتك مهمة جدا، ليها معنى وليها دور وهتفرق في كل الناس اللي حواليك، بس اختار انك تبتدي، اختار انك تمشي رحلة النجاح اللي ربنا دعاك ليها. وربنا معاكم.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، معاكم مربط نصحي. أوقات تقابل شخص وتقول عنه ذوق قوي، ده كان بيتكلم معايا بطريقة لطيفة وبيراعي مشاعري ومش عصبي، ولو رحت له البيت ما بيبقاش عارف يعمل ايه ولا ايه علشان. داود النبي في مزمور 119 وعدد 66 طلب من الرب طلبة غريبة جدا، طلب من الرب وقال له ذوقا صالحا ومعرفة علمني. غريبة قوي الطلبة دي، يعني داود ساب كل الطلبات المهمة بالنسبة له، ان مملكته تثبت وانه مثلا يبقى في غنى او انه ما يدخلش حروب او حتى ياخد حكمة زي ما سليمان ابنه طلب، وساب كل ده وراح طلب الذوق. غريبة قوي. طب ليه داود شايف ان الموضوع ده مهم قوي لدرجة انك تطلبه من الله؟ تعريف الذوق هو اداب السلوك الجيد والتعامل مع الاخرين والاحساس بيهم، واننا نتجنب الافعال اللي بتضايقهم. والذوق ليها انواع منها كتير، في منها مثلا ان احنا نراعي مشاعر الاخرين، وده بقى واضح جدا جدا في كورنثوس الاولى اصحاح 8 من 12 لعدد 13. الرسول بولس بيقول لنا في بدايه الاصحاح ان اكل اللحم ما فيهوش مشكله حتى لو كان ذبح للاوثان، لان بايماننا بالرب يسوع خلاص ما بقاش فيه وثن. لكن كان في ناس بتتعصر، وعشان ما نعصرهمش وعشان ما نجرحش ضمائر إخواتنا الضعفة بلاش تاكلوه قدامهم. وبولس تمادى في الموضوع جدا ومشي كمان الميل التاني وقال أنا لو أكل اللحم هيأذي أخويا، أنا بلاش أكل لحمة للأبد علشان أخويا ما يتعصرش. وده اللي بيسموه ذوق، وده مش معناه طبعا إن إحنا ما ناكلش لحمة، معناه إننا نراعي مشاعر اللي قدامنا، وخصوصا لو كان مشاعرهم ضعيفة أو زي ما قال الرسول بولس ضمائرهم ضعيفة. أنت ممكن تقول بقى وأنا إيه اللي يجبرني على كده؟ ما أعمل اللي أنا عايزه وآكل اللي أنا عايزه وما ليش دعوة بحد. طبعا من حقك تعمل اللي أنت عايزه، لكن الرسول بولس بيقول لنا في نفس الإصحاح وعدد واحد أننا بنراعي مشاعر بعض مش عشان أي حاجة، لكن عشان المحبة. في نوع تاني بقى من الذوق وقدمه بجدارة الجنتلمان بتاعنا الرب يسوع، وده هنلاقيه في قصة السامرية في يوحنا 4. الرب يسوع كان عند البير وشافها جاية تملى مية في عز الظهر، قال لها ما تديني شوية مية عشان أشرب. قالت له بطريقة يعني مش قد كده، انت ازاي بتطلب مني أدي لك مية وانت يهودي وانا سامرية؟ وابتدى يفتح معاها حوار عشان يوصل ليها رسالة الخلاص. وفي عز ما بيتكلموا عن المية حول الموضوع وقال لها طب نادي جوزك علشان اتكلم معاه. قالت له أنا ما عنديش زوج. الرب بقى مسك في الكلمة دي ومدح ردها جدا وقال لها حسنا قلتي. الصراحة يعني أنا استغربت شوية لما قريت الحتة دي، هي قالت إيه يعني عشان تمدحها ولا تقولها حسنا قلتي؟ دي ما قالتش حاجة، ده أنت عارف ومتأكد إنها عندها 5 أزواج واللي عايش معاها دلوقتي مش جوزها، إيه اللي يخليك بقى تمدحها؟ لأن الرب بيعلمنا درس رائع جدا في الزوج، إننا ما نجرحش أي حد حتى لو عارفين الحقيقة وعارفين فضايح عن اللي قدامنا، نداري فضايحه وما نجرحوش، ونحاول نلاقي حاجة ولو صغيرة قوي قوي قوي نمدحه عليها. الرب رائع جدا جدا جدا فعلا جنتلمان. وفي درس تاني برضو بيعلمه لنا برضو الجنتلمان الرب يسوع، لما كانت المزاي عمواس ماشيين مع بعض في السكة في لوقا 24 وعدد 28 بيقول الكتاب ثم اقتربوا إلى القرية التي كان منطلقين إليها وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد. الرب قابل التلميذين ومشي جنبهم وسمعهم هما بيتكلموا عليه، فسألهم وكأنه يعني معرفش أي حاجة، هو أنتوا بتتكلموا عن إيه؟ ردوا عليه وقالوا له إيه هو أنت شكلك مش من البلد دي ولا إيه؟ ولا أنت مش عايش معانا؟ هو ما قالهمش إنه عارف كل حاجة مع إنهم هو يتكلموا عنه وعن صلبه وموته واختفاء جسده، وهو هو الشخص اللي ماشي معهم دلوقتي. فضلوا يتكلموا لغاية ما وصلوا القرية اللي رايحين لها. الكتاب بيقول هنا ان الرب تظاهر انه رايح مكان تاني ابعد شوية عشان ما يحرجهمش ولا يكون كأنه بيضغط عليهم عشان يستضيفوه، بالضبط زي ما تكون ماشي انت وصديق ليك وتقربوا على بيته فاكيد هيقول لك اتفضل، تقول له لا لا لا مرسي اصلا انا رايح مشوار مش عارفة فين، انا رايح اجيب الحاجة الفلانية، عشان ما تبقاش بتحرجه وكأنك بتلزمه ان انت تدخل عنده. في نوع تاني بقى من الذوق والإتيكيت هو إكرام الضيف وضيافته على أحسن وجه، وده برضو قدمه الرب يسوع في مرقس 6 وعدد 35. بيحكي الإنجيل في الجزء ده إن جموع اتجمعت حوالين الرب يسوع على
علشان يعلمهم، وقعد يفهمهم ويعلمهم لأنه حاس إن هم خراف بلا راعي وفعلا محتاجين للتعليم ده. بعد وقت طويل من النهار وتقريبا اليوم خلص والظلمة خلاص قربت تدخل، جم التلاميذ بقى قالوا للرب يسوع ماشيهم بقى يمكن يلحقوا يشتروا أي حاجة في الدنيا النور دي عشان يلحقوا يأكلوا قبل ما يروحوا. الرب رفض جدا وقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. أنا لو مطرح التلاميذ كنت قلت له ليه؟ إحنا نأكلهم ليه؟ جايين يسمعوك قلنا ماشي يتعلموا منك ما قلناش حاجة، تشفي مرضاهم وأسقامهم برضو صح، لكن خليهم هم يعملوا حاجة في حياتهم، خليهم يشتروا الأكل وهم اللي يأكلوا. الرب هنا عايز يعلمنا حاجتين مهمين جدا. أول حاجة إنه تحنن، الكتاب بيقول إنه أشفق عليهم من الطريق خايف إن هم يخوروا وما يتحملوش الجوع وهم ماشيين. الحاجة التانية علمنا الذوق، الجموع دول جايين للرب يسوع عشان يسمعوه يعني ضيوفه، وبالتالي يهتم بأكلهم وبراحتهم ويقدم لهم كل اللي في إيده عشان يكرمهم. هو قدم لهم التعليم والشفاء ولسه في إيده إنه يشبع جوعهم، هو شبع جوعهم الروح الأول وبعدها اهتم بأجسادهم. والكتاب بيقول لنا إن الذوق واللطف من ثمار الروح القدس اللي لازم تكون في المؤمنين، زي ما نقرأ في رسالة غلاطية 5:22: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان. يعني طول الأناة إنك تكون لطيف مع الناس وتراعي مشاعرهم، ده من ثمر الروح القدس. يعني طول ما هندي مساحة أكبر للروح القدس إنه يشتغل جوانا، ده معناه إن طول أناتنا هتزيد ولطفنا هيزيد وهيبان ثمرها على الناس اللي حوالينا. يعني من الآخر الذوق هو إنك تكون لطيف مع الناس وتراعي مشاعرهم. ومتهيألي من كل اللي قريناه عرفنا إن الذوق في الكتاب المقدس ده ثمرة من ثمار الروح القدس اللي لازم تكون في كل المؤمنين. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
3: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل التزام. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

لو انت مؤمن وبتمر بظروف صعبة والحياة جاية عليك، يبقى الفيديو ده علشانك. انا هقولك الخلاصة. المؤمن الحقيقي المفروض انه ما يتألمش ولا يمر بظروف صعبة. الله، هو انت هتبقى زيك زي باقي الناس؟ انت مسيحي مختلف، يعني ما تتألمش زي باقي الناس. المؤمن كمان المفروض ما يحتاجش. تحتاج ازاي والله عنده كل مخازن الارض؟ يعني احتياجاتك دي هي اللي هتخلص مخازن الارض؟ اكيد لا. هتقولي امال ازاي انا بتعب وبمرض وبحتاج كمان؟ اقولك حاجة بس ما تزعلش، ما يمكن انت مش مؤمن حقيقي. اتصدمت؟ لان الكلام ده فعلا ملوش اي علاقة بالايمان المسيحي. الايمان المسيحي مش بيقول لنا ان انت طول الوقت هتاخد حاجات كويسة، مش بيقول لنا ان احنا طول الوقت بنعبد الله بس عشان ناخد، العبيد بس هما اللي بيعملوا كده، لكن احنا ابناء مش عبيد. الله على قلبه ان يدينا كل حاجة حلوة، على قلبه انه ما يخليناش نحتاج، ما يخليناش نمرض، ما يخليناش نتألم ابدا. لكن احنا في العالم وعايشين ولسه بشر، لسه جسمنا بيمرض ولسه بنحتاج، لسه بنتعرض لألم زينا زي باقي الناس. هتقولي طب ما فين الاختلاف؟ ازاي احنا مختلفين ومسيحيين؟ الفرق ان الايمان بيضمن لي الحياة الابدية. كمان الفرق ان انا مسيحي، يعني انا مش ماشي سكة الالم لوحدي، انا معايا حد كتف بكتف، معين ليا في كل طريق انا بعدي بيه. زي ما كاتب مزمور 23 قال: وايضا اذا سرت في وادي ظل الموت اراك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانك.

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه لبرشا مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وين نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. أنتو ما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم الصباح ضحكني ولد أختي مسكين يحسب في الأيامات اللي مازالوا قبل ما تجي العطلة. أنا ضحكت عليه، أما أنا توا حاسس بنفس الشعور اللي هو حس به بعد نهار طويل. أنا توا مروح ماخذ الكار ومازالوا لي 4 محطات ونهبط وتوفى مشاكلي. بون هذا كان ما صارت ليش حاجة أخرى، وراني كنت عارف نهار اليوم باش يتعدى خايب من الأول. من اللي ريتك الكلب اللكحل اللي في حومتي، هو مزيان الحق، لونه غامق وعينيه صغار وحتى العقلية عاقل، أما أنا ديما نهرب منه، ما لازمنيش نشوفه. أما ما لقيتش الحل، كل ما يسمع صوت الباب يجي يجري. تيراني مرة خرجت من الشباك وجي خورايا، وساعات نقول لأمي تخرج قبلي وتتفقد الطريق، وكل مرة راه فيها يتعدى نهاري صعيب. اليوم مثلا ريتو فاتتني الكار ورصيت لي ماخو الكار اللي بعدها، وهذا يعني فاتني الكور على خاطر وصلت مخر، وعلى خاطر عارف اللي شفت الكلب لا قربت لحد ولا تكلمت مع حد، وهذا وما منعتش وهاني طوى مروح في الكار. خفت على ستوشي فيه فلوسي الكل، يعني 50 دينار متاع بقيت الشهر. أنا اليوم ماني مشيت مخر، عدا رصيت لي النقل في الكور، واللي ماخذها في المرواح ماهيش الكار المتعود بها، وجوه جديدة حاسس اللي برشا عينين تغزر لي. حسيت اللي بلاصة ماهيش بلاستي، مستنس الروح قاعد. اليوم رصيت لي مروح واقف، كنا لاسقين لبعضنا أكثر من لازم، أما ما نجمتش نتشكى رغم اللي كنت متقلق، لكن وبرا تشكيت. يخي اللي لاسقني عملها بالعاني، وبرا حتى كان بالعاني ما عندي ما نعمل. هو موقف خلاني نفكر الأول مرة في إحساس الطفلة وهي في موقف كيما هكا، إيش باش تعمل؟ والوه باش نسأل أكيد باش تسكت، وحتى كانت كلمة الإجابة معروفة يقولوا لها كان متقلقة معليك كان تخو تاكسي. هذي كار راو إحساس خليني نبعد شوية، وهربت بعناية من الشباك نشوف المباني والشجار يتحركوا. تصور رجعتني بالذاكرة الحاجات صاروا قدامي ما عطيتهمش أهمية. مرة ريت مرأة ممكن في 40 تعيط على واحد وتقوله يا كلب، توا فهمت علاش، وهاو عاودت تذكرت الكلب. فقت من سرحتي وحبيت نتحرك لكن ما نجمتش، الكار مازلت معبية. سلمت أمري لربي، المهم توا خليني متشجع. مازالوا لي 3 محطات ونوصل، حاجة تفرح، وفرحت أكثر إنه مع كل محطة تتعدى الناس تنقص، ما قعدت كان أنا والأبطال اللي باش يكملوا القصة للآخر. قبل بمحطة على هبوطي فرغ الكار وقعدت في كرسي، الأول مرة نحس إنه هالكرسي أحسن من أي كرسي مدير عام، أحسن من كرسي وزير. أش يسوى المنصب قدام راحة الواحد وحريته؟ جت مرأة وقعدت بجنبي وبدت تشكيلي في مشاكلها. أنا الحق معيني في مشاكل، يزيني الكلب متاع الصباح، المهم ما عندي حتى حل. سمعتها كانت توصل لولادها الصباح، تقوم قبلهم بساعتين تاقف في المترو وتعاني كيفي أكيد. توصل لخدمتها تسيق الدروجات الكل ل7 ساعات، وساعة ساعة يطردها المدير ويسكر وراها الباب. سكتت المرأة وجاوبتها مرأة مقابلتها وحكيت مأساتها مع رجلها اللي يضربها كل ليلة ويفك لها فلوسها. هكا المترو كله ولا يحكي. أنا كنت باش نحكي لهم على الكلب، بعد قلت بالله خل نسكت، لكن حكيت وقلت خنفرع قلبي. أنا نهاري تعدى صعيب، الكار والصباح فاتتني وكل شيء حصيره صار خايب، وشوية لطيحت ستوشي على خاطر نخمم في الكلب، نخمم في النحس. بالحق صحيح المثل اللي يقول تشوف هموم الناس تنسى همومك. أنا كنت نخمم في 50 دينار لا يضيعوا بسبب النحس، أما ما نعرفش علاش قررت أني نعاون بهم المرأة اللي بجنبي، هي أولى بهم. أنا عاونتها صحيح، أما أنا عاونت روحي. نهار اليوم ما كانش لازم يوفى خايب، كان لازم نحوله من نهار منحوس لنهار مبارك. اليوم قررت نكون فاعل، قررت إني نكون فاعل ونغير. أعزائي المستمعين، في آخر حلقتنا لليوم نحب نخليكم مع آية من الكتاب المقدس تعلمنا باش ما نكونوش متفائلين وما نكونوش متشائمين. الآية هذه في سفر اللاويين 19:26: لا تتفائلوا ولا تعيفوا.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. معنا ضيفتنا النهاردة، نتعرف بيكي.
1: أنا نانسي.
0: عايزين نتعرف بيكي أكتر. أنتي بتدرسي؟
1: أنا في تانية تجارة إنجليش.
0: تانية تجارة إنجليش، حلو خالص. وأكيد يعني زينا وزي حد عديتي على مرحلة ثانوي جميلة
1: لطيفة جدا، يعني فاهم أحلى حاجة.
0: باين عليكي فرحانة. طيب سمعنا سونج سوا، في حاجة في الأغنية فرقت معاكي أو حسيتيها أو كانت بتحصل معاكي أي حاجة؟
1: هي حاجة حلوة جدا بتاعت خلي فكرك مظبوط. لو احنا بقى فاهمين ايه ثانوية عامة بقى ورخامة وهنسقط وخايفين وبنعيط والكلام ده كله، بس الفكرة كلها بتبقى في الدماغ. انا لو فكرت ان انا هتبسط بالحاجة اللي انا بعملها فانا هكون الدنيا ماشي معي كويس، او لو كنت واثق في نفسي فانا بقى مش قلقان، انا عارف ان انا هقدر اعمل حاجة. مش معنى ان الناس بتبقى خايفة فانا خلاص كده الدنيا ضاعت مني.
0: صح، عندك حق قوي. وكمان كنت بشوف الكلام اللي انت بتقوليه ده، يعني مش كل الناس في ثانوية كانوا مقلدمين واللي هو وسع بقى وانا بموت وبنتحر، وزي في السونج بيقول وقتها مش هتقول الحقني جحيم عذاب. لا، في ناس كانت بتصوت صح، بس كان في ناس بتحس ان هم ايه ده، انتوا بتقدروا تعملوا المعادلة الحلوة دي، بتذاكروا وفي نفس الوقت يعني مش بتتخنقوا قوي زي ناس، وقادرين تمشوا الحاجتين مع بعض.
1: بالظبط، انا لو ما كنتش بتبسط فانا مش عارف ادي حاجه كويسه، مش هيكون مودي كويس وهكون بقى قاعد مخنوق ومتنشن ومش قادر اعمل اي حاجه.
0: عندك حق. طيب انت كنتي وانت بتذاكري في ثانويه عامه كان عندك طرق تقدري تنبسطي بيها وتخرجي نفسك من المود القفش بتاع المذاكره وتنبسطي عشان تقدري تذاكري؟ كان عندك اي حاجه بتعمليها؟
1: وانا ما كنتش بقفش عشان انا مش بخاف من الامتحانات ومش بخاف من الثانويه عامه، مش بخاف من الحاجات دي. فانا ما كنتش بقفش، وفي نفس الوقت كنت بذاكر، وفي نفس الوقت عندي الحاجات اللي انا بعملها بقدر اعملها. ما كنتش بخلي ده يجي على ده. كنت مثلا بعمل اقعد مثلا شويه لما ازهق اعمل تمارين، اقعد العب مع اختي صغيره،
0: حلو قوي،
1: اقعد اسمع ميوزك. كنت بعرف اظبط الدنيا ان انا احط حاجات في النص تخليني ما ازهقش.
0: حلو قوي، ده كلامنا لكل حد بيسمعنا، انه فعلا في طرق حلوه وطريقه تفكير مظبوطه زي ما كانت نانسي بتقول، وان هي بتلاقي حاجات بتحبها تقدر تحطها في وسط جدولها في المذاكره، فتقدر تخليها الله انا هقدر اكمل وهذاكر ومش قافش، لانه عامل هارموني ما بين المذاكره وما بين باقي حاجات بحبها في الحياه. صح،
1: ولو كنت عامل لنفسي جدول وحاجه نسيتها دي مش نهايه العالم.
0: بالزبط.
1: يعني انا لسه عندي عيش ولسه اقدر اعمل، فما افضلش قاعد اوف انا ما عرفتش اعمل انا وحش. لا، انا عادي، انا ممكن حاجه تقع مني بس انا ممكن اكمل والحق الدنيا واظبط دنيتي تاني،
0: لان كلنا بني ادمين ومفيش يعني محدش اللي هو ماشي زي ده. حتى الكمبيوتر اللي كنت هقول عليه بيهنج اوقات وبيبوظ، فما فيش حد اللي هو لا كل يوم بص بالثانيه. لا، لازم نبقى عارفين انه الدنيا هات وخد، والقفش الرهيب ده مش هيوصل لحاجه.
1: صح.
0: طيب يا نانسي، بما اننا اتفقنا على انه احنا نقدر نعمل حاجات كتيره واحنا بنذاكر وما نبقاش قافشين، وانتي بتقولي لا انا مش من النوع اللي كنت باجي على نفسي لدرجه اني ازعل، وبقدر امشي الدنيا مع بعض، ولازم نبقى مبسوطين عشان نقدر نذاكر كويس، فممكن تقولي حاجه للناس اللي بيحسوا على طول ان هم قافشين من المذاكره ومش قادرين يذاكر وحاسين ان الدنيا زي ما بنقول بقى جحيم وعذاب ومش عايز اذاكر؟ ممكن تحبي تقولي لهم حاجه؟
1: الحاجة اللي بتخلينا نكون متضايقين ايه؟ ان احنا مالين نسمع ومدين ودنا للناس قوي، مدين ودنا للناس ثانوية عامة دي حاجة صعبة، البيت لازم تذاكر لازم تعمل انت مش نافع. لا، احنا لو الواحد مننا لو هو اللي هيذاكر وهو واثق في نفسه فهو يكون بيدي لنفسه ثقة، بيكون بيقعد مع نفسه كده انا بعرف اعمل ايه، انا بعرف اعمل كذا كذا كذا، انا اقدر اعمل ده. يعني ثانوية عامة دي في ناس كتير قوي عدوا فيها قبلية والدنيا ما كانتش طبعا معقدة، بس كل الفكرة ان الحد اللي بيعمل كويس بيحصد كويس.
0: انت يا نانسي عندك حلم او عندك هدف بتفكري فيه وكنت بتفكري فيه وقت ما بتذاكري، او لسه لغاية دلوقتي كل يوم بيكبر جواكي وبتفكري في الحلم او الهدف ده؟
1: فكرة ان انا بقى عندي حلم دي اكتر حافز ممكن يبقى عند اي حد. ان انا لما بقى عايز اوصل لحاجة فانا قدامي مهما كان اي طريق هعدي فيه فهو بالنسبه لي هيكون بيسهل، بدل ما انا شايف ان في النهايه يبقى في حاجه حلوه قوي قوي. فده يعني حتى لو حد كان حاسس ان الدنيا معقده معايا بس هو شايف قدام ان ده هيوصلني لحاجه كويسه، فهو مش هيكون بيحس ان هو بيتعب، او حتى لو بيتعب هيكون بيحس ان التعب ده اخره حاجه حلوه،
0: فهو ده بيبقى
1: مش هيكون بيتضايق.
0: صح، هو ده بيبقى الحافز ليه، هو ده بيبقى الشعله اللي جواه كل ما بيحس انه لا ده انا رغم ان انا تعبان لكن انا هكمل وعندي هدف وعندي حلم كبير هحققه.
1: واهم حاجه لازم نعملها ان احنا ننزل نشتري شنطه حلويات لان دي حاجه حلوه جدا لازم نعملها
0: وناكل وسط واحنا بنذاكر عشان نفرفش، وحتى في ساوند افكت كده في
1: قرمشه كده حلوه جدا
0: حاجه شيبسي كده حماس قوي. ميرسي ليك يا نانسي خالص.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

السيد المسيح يعلم عن الصلاة. وكان يصلي في أحد الأماكن، فلما انتهى قال له أحد تلاميذه: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. فقال لهم: عندما تصلون قولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا، لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق فيذهب إليه في منتصف الليل ويقول له: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة فقد جاءني صديق من سفر وليس عندي ما أقدم له؟ لكن صديقه يجيبه من الداخل: لا تزعجني، فقد أقفلت الباب، وها أنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم: إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فلابد أن يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج إليه، لأنه ألح في الطلب. فإني أقول لكم: اطلبوا تعطوا، اسعوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. فإن كل من يطلب ينال، ومن يسعى يجد، ومن يقرع يفتح له. فأي أب منكم يطلب منه ابنه خبزا فيعطيه حجرا، أو يطلب سمكة فيعطيه بدل السمكة حية، أو يطلب بيضة فيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالأحرى الآب الذي من السماء يهب الروح القدس لمن يسألونه. السيد المسيح يدين الفريسيين وعلماء الشريعة. وبينما هو يتكلم، طلب إليه أحد الفريسيين أن يتغدى عنده، فدخل بيته واتكأ. ولكن الفريسي تعجب لما رأى أنه لم يغتسل قبل الغداء حسب التقاليد الطقسية. فقال له الرب: أنتم الفريسيين تنظفون الكأس والصحفة من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون نهبا وخبثا. أيها الأغبياء، أليس الذي صنع الخارج قد صنع الداخل أيضا؟ أحرى بكم أن تتصدقوا بما عندكم، فإذا كل شيء يكون طاهرا لكم. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تدفعون عشر النعنع والسذاب والبقول الأخرى، وتتجاوزون عن العدل ومحبة الله. كان يجب أن تعملوا هذا ولا تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون تصدر المقاعد الأولى في المجامع وتلقي التحيات في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم تشبهون القبور المخفية يمشي الناس عليها وهم لا يعلمون. وتكلم أحد علماء الشريعة قائلا له: يا معلم، إنك بقولك هذا تهيننا نحن أيضا. فقال: والويل أيضا لكم يا علماء الشريعة، فإنكم تحملون الناس أحمالا مرهقة وأنتم لا تمسونها بإصبع من أصابعكم. الويل لكم، فإنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم، فأنتم إذن تشهدون موافقين على أعمال آبائكم؟ فهم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون قبورهم. لهذا السبب أيضا قالت حكمة الله: سأرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى إن دماء جميع الأنبياء المسفوكة منذ تأسيس العالم يطالب بها هذا الجيل.
من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح والقدس. أقول لكم نعم، إن تلك الدماء يطالب بها هذا الجيل. الويل لكم يا علماء الشريعة، فإنكم خطفتم مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون. وفيما هو خارج من هناك بدأ الكتبة والفريسيون يضيقون عليه كثيرا، وأخذوا يستدرجونه إلى الكلام في أمور كثيرة، وهم يراقبونه سعيا إلى اصطياده بكلام يقوله. تحذيرات وتشجيعات. وفي تلك الأثناء، إذ احتشد عشرات الألوف من الشعب حتى داس بعضهم بعضا، أخذ يقول لتلاميذه أولا: احذروا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور لن يكشف ولا من سر لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلام سوف يسمع في النور، وما تحدثتم به همسا في الغرف الداخلية سوف يذاع على سطوح البيوت. على أني أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك، ولكني أريكم ممن تخافون. خافوا من القادر أن يلقي في جهنم بعد القتل. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أما تباع 5 عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها؟ بل إن شعر رؤوسكم كله معدود. فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. ولكن أقول لكم، كل من يعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكر أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة بحق ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما يؤتى بكم للمثول أمام المجامع والحكام والسلطات، فلا تهتموا كيف أو بماذا تردون ولا بما تقولون، فإن الروح القدس سيلقنكم في تلك الساعة عينها ما يجب أن تقولوا. مثل الغني الغبي. وقال له واحد من بين الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الإرث. ولكنه قال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال للجمع: احذروا وتحفظوا من الطمع، فمتى كان الإنسان في سعة لا تكون حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قال: إنسان غني غلت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصيلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع غلالي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي واطربي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. ليس سلاما بل انقساما. استقبل اليهود رسالة السيد المسيح بفتور، ولم ينتبهوا إلى حالتهم الروحية المتدنية، فقد ظنوا خطأ أن السيد المسيح حين يأتي سينشر السلام الاجتماعي والسياسي ويحررهم من المستعمر الروماني ويضعهم في المقدمة،
دون أن يستلزم ذلك تغييرا في حياتهم، ولم يدركوا أن رسالة السيد المسيح رسالة روحية، وسلامه سلام قلبي يستلزم تطهيرا وتنقية للقلوب بنار الروح القدس، واتخاذ مواقف محددة وفاصلة لا تهادن الشر، لا في المجتمع المحيط فقط بل وفي داخل الأسرة الواحدة التي قد ينقسم أفرادها بين مؤمنين وغير مؤمنين. فقال لهم: جئت لألقي على الأرض نارا، فلكم أود أن تكون قد اشتعلت، ولكن لي معمودية علي أن أتعمد بها، وكم أنا متضايق حتى تتم. أتظنون أني جئت لأرسي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل بالأحرى الانقسام، فإنه منذ الآن يكون في البيت الواحد خمسة، فينقسمون ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة، فالأب ينقسم على ابنه، والابن على أبيه، والأم على بنتها، والبنت على أمها، والحماة على كنتها، والكنة على حماتها.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

الوقت المحدد. أيامي كظل مائل، وأنا مثل العشب يبست. أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس، وذكرك إلى دور فدور. أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. المزمور 102، الآيات 11، 13، 16. إليكم صورة رجل يعاني من الاكتئاب العميق والشعور بالوحدة. إنه يشعر أن حياته تنحسر مثل ظلال المساء، ولم يتبقى له سوى القليل من الوقت، فيقول: أنا مثل العشب يبست. هل تجد نفسك تتشابه معه بسبب بعض التجارب الخاصة بك؟ كيف سيكون جوابك؟ الرجل الذي في الصورة هنا قام بالرد الصحيح، نظر بعيدا عن نفسه وعن وضعه، وبالإيمان رفع عينيه إلى الرب على كرسيه. لقد أدرك أن الرب لا يتغير مع ظروفنا، وهو دائما على عرشه، لم يتنازل أبدا. ومن هذا المنطلق الجديد جاء إعلان نبوي: أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد. تستخدم الكلمة العبرية المترجمة ميعاد هنا للإشارة إلى الأعياد الدينية الثابتة في تقويم إسرائيل، مثل عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال. وبنفس الطريقة في تقويم الله النبوي، هناك فترة محددة في تاريخ البشرية لاسترداد صهيون. اليوم لدينا الامتياز الفريد أن نعيش في نفس الوقت الذي تنبأ عنه كاتب المزمور. فكم بالحري يجب أن تكون استجابتنا كما فعل هو. دعونا ننظر بعيدا عن مشاكلنا وهمومنا، لننظر إلى الرب على عرشه، وندرك أنه يعيد بناء صهيون ويستعد للظهور في مجده. يا رب، بالإيمان أراك الآن على عرشك، وأعلم أنك مستعد لترحمنا.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين باسم الرب يسوع المسيح.

ومعنى الغلبة عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are delighted that you tuned in to listen to this program.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: We have been talking about the parables of Jesus.
2: كنا نتحدث عن أمثال يسوع.
1: And we're going to continue to do so today.
2: وسوف نستطرد في حديثنا اليوم.
1: I want to begin by telling you about a question that people always ask me all over the world.
2: أود أنني أبدأ حديثي إليكم ببضعة أسئلة يسألني الناس إياها في كل أنحاء العالم.
1: What is God's will for me?
2: ما هي إرادة الله لي؟
1: How do I discern the will of God?
2: كيف أميز إرادة الله؟
1: How do I know God's voice?
2: كيف أعرف صوت الله؟
1: When someone young in the faith asks such a question, it is understandable.
2: عندما يسأل شخص ما حديث في الإيمان مثل هذه الأسئلة، فهذا أمر يمكن أن يكون مفهوما ومقبولا.
1: But when a person who has been in the faith for many years is forever asking, how do I discern the will of God?
2: ولكن عندما يكون هناك شخص ما له في الإيمان سنوات كثيرة ويظل دائما يسأل كيف أميز إرادة الله،
1: it tells me that there is something wrong with that person's walk.
2: فإن معنى هذا أنه يوجد شيء ما خطأ في سلوك ذلك الشخص.
1: If after 25 years of being married to your wife,
2: إذا مرت 25 سنة على زواجي من زوجتي،
1: and I don't know her mind,
2: وأنا لا أعرف بعد هذه المدة تفكيرها،
1: there is something wrong in the relationship.
2: فإن معنى هذا أنه يوجد خطأ ما في علاقتنا معا.
1: If I did not know what comforts her and what discomforts her,
2: إذا لم أكن أعرف ما يريحها وما لا يريحها،
1: if I did not know what encourages her and what discourages her,
2: إذا لم أكن أعرف ما يشجعها وما لا يشجعها،
1: that would mean that I had been living with her for 25 years, but I really don't know her.
2: فهذا معناه أنني عشت معها 25 عاما ولكني حقيقة لا أعرفها.
1: Intimacy in any relationship dictates that as I get to know that person is no longer a stranger to me.
2: الألفة والمودة والصداقة الحميمة في أي علاقة تنم عن حتمية هذه الحقيقة، وهي أني بعد أن عرفت ذلك الشخص لم يعد ذلك الشخص غريبا بالنسبة لي.
1: It means that I would know how they think.
2: وهي تعني أنني ينبغي أن أكون عارفا بما يفكر وكيف يفكر.
1: I would know their desires.
2: ينبغي أن أكون عارفا برغباته.
1: I know their values and their character.
2: ينبغي أن أعرف قيمهم وأخلاقهم وشخصياتهم.
1: And all of that takes time and effort and commitment on my part.
2: وكل ذلك يستغرق مني وقتا وجهدا والتزاما وتعهدا من جانبي.
1: And it relates the same way in knowing God.
2: والأمر ينطبق بنفس الطريقة على معرفة الله.
1: The times in my life when I am not able to discern the will of God for me is because I am out of the will of God.
2: فالأوقات التي تمر بي في حياتي عندما أشعر أنني غير قادر على تمييز إرادة الله لي يكون السبب أنني بالفعل خارج عن إرادته.
1: Then there are other times when I say I want to know the will of God when in reality I do not.
2: وهناك أيضا أوقات أخرى أقول فيها كنت أريد أن أعرف إرادة الله، مع أنني في الحقيقة لم أكن أريد ذلك.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because deep down I know what the will of God is and I don't like it and I don't want it.
2: لأني في أعماقي أعرف ما هي إرادة الله ولكني لا أحبها ولا أريدها.
1: What am I doing at this point?
2: فماذا أنا أفعل في الحقيقة عند هذه النقطة؟
1: I am saying, Lord, give me my will by a way of your blessing.
2: أنا في الواقع أقول يا رب أعطني إرادتي بموافقتك أنت عليها وبمباركتك أنت إياها.
1: There are some people who are always looking for signs to know the will of God.
2: وهناك أناس يصلون دائما وهم يطلبون علامة ما لمعرفة إرادة الله.
1: But when that sign is given to them, they still want another sign.
2: ولكنهم عندما يعطون هذه العلامة يطلبون علامة أخرى.
1: That is why in our next parable, it is very important to understand this area of life.
2: ولهذا السبب فإن المثل القادم هو على جانب كبير من الأهمية في ذلك المجال.
1: We are in the midst of a series entitled The Point of the Story.
2: نحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها النقطة الأساسية في القصة.
1: Today's parable is a parable about the authority of Jesus.
2: ومثلنا اليوم هو مثل حول سلطان يسوع.
1: Before we hear the text, I want to put it in context.
2: وقبل أن نسمع النص، أود أنني أضع النص في القرينة.
1: This was the last week in Jesus's earthly life.
2: كان هذا هو الأسبوع الأخير في حياة يسوع على الأرض.
1: He entered Jerusalem triumphantly.
2: دخل يسوع أورشليم دخولا انتصاريا.
1: He cleansed the temple.
2: وطهر الهيكل.
1: He taught with authority.
2: وعلم بسلطان.
1: He pointed to his death and resurrection as the only hope for mankind.
2: وأشار إلى موته وقيامته باعتبارهما الأمل الوحيد للجنس البشري.
1: He healed the sick and raised the dead.
2: وشفى المرضى وأقام الموتى.
1: After all of that, the chief priests and the elders came to him and asked him, "By what authority do you do all of this?"
2: وبعد كل هذا جاءه رؤساء الكهنة والشيوخ وسألوه قائلين بأي سلطان تفعل كل هذا؟
1: They knew the answer to that.
2: ولقد كانوا يعرفون الجواب لذلك.
1: They have heard it before many times.
2: كانوا قد سمعوه منه من قبل مرات كثيرة.
1: But what they were trying to do was to pin on him the accusation of blaspheming yet another time.
2: ولكن كل ما كانوا يحاولون أن يفعلوه هو أنهم يريدون أن يلصقوا به تهمة التجديف مرة أخرى.
1: But Jesus would not give in to their manipulation.
2: ولكن يسوع لم يستسلم أو يخضع لمناوراتهم.
1: There is one thing about the Lord Jesus that is absolutely exciting to me.
2: هناك شيء واحد في الرب يسوع يثيرني تماما.
1: He always had compassion for the needy, the ignorant, and the weak.
2: كان دائما يعطف على المحتاجين ويشفق على الجهلاء ويحنو على الضعفاء.
1: But he had no time for those who've tried to manipulate him.
2: لكن وقته لم يتسع أبدا لأولئك الذين كانوا يحاولون أن يناوروه.
1: Now let us read Matthew 21:23-27.
2: دعنا نقرأ الآن من الأصحاح 21 من إنجيل متى من العدد 23 إلى العدد 27. ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن يوحنا عند الجميع مثل النبي. فأجابوا يسوع وقالوا لا نعلم. فقال لهم هو أيضا ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا.
1: They tried to trap Jesus, but Jesus trapped them.
2: أرادوا أنهم يوقعون يسوع في الفخ ولكنه أوقعهم هم في الفخ.
1: Because if they said from God, he would say, then why didn't you believe in him?
2: فإذا قالوا إنها من الله كان يقول لهم فلماذا لم تؤمنوا به؟
1: If they said from man, the crowd would despise them.
2: وإن قالوا من الناس فإن الشعب سيحتقرهم ويزدري بهم.
1: So because they refused to believe in Jesus as the Messiah, they refused to receive John the Baptist who came to announce the Messiah.
2: فلأنهم رفضوا أن يؤمنوا بيسوع أنه المسيا، رفضوا أن يقبلوا يوحنا المعمدان الذي جاء ليعلن مجيء المسيا.
1: So in chapter 21 of the Gospel of Matthew, beginning verse 28, Jesus tells them a parable about a vineyard and two sons.
2: ولذلك قال لهم يسوع في هذا المثل الوارد في العدد 28 من الأصحاح 21 من إنجيل متى عن الرجل الذي كان يملك كرما وكان له ابنان.
1: The parable goes something like this.
2: يقول المثل هذا الكلام.
1: The father said to the first son, "Go and work in my vineyard." And the boy said, "No."
2: الأب قال لابنه اذهب اليوم اعمل في كرمي، ولكن الابن قال لا.
1: And then he repented and went to work in the vineyard.
2: ولكنه ندم أخيرا ومضى.
1: To the second son he said, "Go and work in the vineyard." And the second son said, "Yes, sir," but he didn't go.
2: وجاء الأب إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال ها أنا يا سيد، ولكنه لم يمضي.
1: Jesus turns the table and asks the religious leader which son has done the will of the Father.
2: ثم سأل يسوع القادة قائلا فأي الاثنين عمل إرادة الآب.
1: What is the point of the story here?
2: ما هي النقطة الأساسية في القصة هنا؟
1: The point of the story is this.
2: النقطة الأساسية في هذه القصة هي
1: You cannot know the will of God when you are not responding to His word.
2: أنت لا تستطيع أن تعرف إرادة الله إذا كنت لم تستجب لكلمة الله.
1: You cannot know the plan of God when you have not obeyed the revealed will of God in His word.
2: أنت لا تستطيع أن تعرف خطة الله طالما أنك لم تطع إرادة الله المعلنة في كلمته.
1: You cannot comprehend the will of God in your life.
2: أنت لا تستطيع أن تفهم أو تستوعب إرادة الله في حياتك.
1: When you have made up your mind not to obey God's clear instructions in His word.
2: طالما أنك صممت ألا تطيع أوامر الله الواضحة في كلمته.
1: The religious leaders already knew Jesus' claim to be the Messiah.
2: لقد سبق القادة الدينيون وعرفوا بادعاء يسوع أنه المسيا لهم.
1: But they did not want to submit to him.
2: ولكنهم لم يريدوا أن يخضعوا له.
1: So they kept on asking the same question over and over again.
2: ولذلك ظلوا يتساءلون نفس السؤال ثانية مرارا وتكرارا.
1: Listening friends, listen to me very carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا.
1: When you are living in disobedience,
2: عندما تكون عائشا في حالة عدم الطاعة,
1: you can talk all you want about discerning the will of God.
2: تستطيع أن تقول كل ما تشاء عن تمييز إرادة الله.
1: And how to understand the will of God.
2: وعن كيفية فهم إرادة الله.
1: And what is the will of God.
2: وعن ماهية إرادة الله.
1: But you will not get very far.
2: ولكنك لن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because faith is not believing in spite of the evidence.
2: لأن الإيمان ليس هو التصديق بالرغم من الأدلة والبراهين.
1: But faith is obeying in spite of the consequences.
2: لكن الإيمان هو الطاعة بالرغم من النتائج.
1: Don't forget that the Pharisees were a bunch of religious people.
2: لا تنسى أن الفريسيين كانوا مجموعة من الناس المتدينين.
1: Repeatedly, Jesus pointed to the scripture and what it says concerning him, but they refused to obey.
2: وكان يسوع يشير مرارا إلى الكتب المقدسة وما ذكر فيها متعلقا به، ولكنهم كانوا دائما يرفضون أن يطيعوه.
1: In this parable, Jesus is saying to these religious leaders,
2: وفي هذا المثل يقول يسوع لأولئك القادة الدينيين,
1: Stand up and I'm going to draw a portrait of you in this second son.
2: قفوا وسأرسم صورة لكم في شخص هذا الابن الثاني.
1: This second son knows all of the right words and terminology like you do.
2: ها هذا الابن الثاني يعرف كل الكلمات الصحيحة وكل المصطلحات مثلكم تماما.
1: But his heart is full of disobedience.
2: ولكن قلبه مليء بعدم الطاعة.
1: Jesus is telling us that he is the only one who must be in ultimate control.
2: يخبرنا يسوع أنه هو الشخص الوحيد الذي ينبغي أن يكون ممسكا بالزمام كله.
1: The first son, after bluntly refusing to obey his father, repented and obeyed.
2: فالابن الأول بعد أن رفض رفضا قاطعا أن يطيع أباه إلا أنه ندم أخيرا وأطاع.
1: The second son overpromised but failed to perform.
2: الابن الثاني وعد وعدا مفرطا ولكنه فشل في العمل والتنفيذ.
1: Let me ask you a question, my listening friend.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، دعني أسألكم سؤالا.
1: Which son do you identify with?
2: أيها الأصدقاء المستمعون، دعوني أسألكم هذا السؤال.
1: Which son do you identify with?
2: ترى أي ابن من الاثنين تتطابق حياتكم معه وتتماثل؟
1: Let me hasten to tell you that neither son were commendable.
2: ودعوني أسرع بالقول إنه ولا واحد من الابنين كان جديرا بالثناء والإطراء.
1: Both categories were inadequate.
2: فلا واحد من الفئتين يعتبر وافيا أو ملائما.
1: Which son do you identify with?
2: ترى أي ابن من الاثنين تتماثل معه وتتطابق حياتك؟
1: Discerning the will of God comes from habitually and consistently fellowshipping with your heavenly Father.
2: تمييز إرادة الله يتأتى من الشركة المعتادة والثابتة والمتناغمة مع أبيك السماوي.
1: Whenever I ask the Lord, what is your will for me?
2: كلما أسأل الرب ما هي إرادتك لي.
1: And I keep asking month after month after month.
2: وأظل أتساءل بنفس السؤال شهرا بعد شهر بعد شهر.
1: I am basically saying one of two things.
2: فأنا في الواقع أقول شيئا من اثنين.
1: One.
2: الأمر الأول.
1: Lord, I haven't been spending time with you to know what your will is.
2: يا رب أنا لم أكن أقضي وقتا معك كافيا لأن يمكنني من أن أعرف إرادتك لي.
1: Or secondly.
2: أو الأمر الثاني.
1: Lord, I think I know your will for me, but somehow I don't like it.
2: يا رب أعتقد أنني أعرف إرادتك لي ولكني لا أحبها.
1: There are some people who come to the Lord crying, Lord, get me out of this situation quickly.
2: هناك بعض الناس الذين يأتون إلى الرب صارخين ويقول الواحد منهم يا رب خلصني من هذا الموقف بسرعة.
1: And then they get discouraged when the Lord does not answer their prayer.
2: وهم يشعرون بالإحباط عندما لا يستجيب الله لصلواتهم.
1: They don't realize probably that God is saying, stay where you are until I open another door for you.
2: وهم لا يدركون أن الله ربما يقول لكل واحد منهم ابق مكانك حتى أفتح بابا آخر لك.
1: That God is saying to them that my grace is sufficient for you in all of your circumstances.
2: ولكن الرب يقول لكل واحد منهم تكفيك نعمتي في كل ظروف حياتك.
1: I want to remind you that was about a day or two later after the Lord Jesus told this parable that he went to the Garden of Gethsemane and sweated blood in prayer.
2: أريد أن أذكرك أيها المستمع الكريم أنه بعد مرور يوم أو يومين من نطق الرب يسوع المسيح بهذا المثل أن يسوع ذهب إلى بستان جثيماني وكان يصلي وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض.
1: Not one time during his prayer do we hear him to be saying, Father, reveal your will to me.
2: ولم نسمعه ولا مرة واحدة أثناء صلاته يقول يا أبتاه اكشف مشيئتك لي.
1: No. He knew the will of God.
2: لا. كان يعرف مشيئة الله.
1: He prayed for the power to do his father's will.
2: لكنه صلى طالبا القوة ليعمل مشيئة أبيه.
1: The Calvary mandate was revealed to him long before that anguishing night in Gethsemane.
2: كانت تفويض بالجمجمة الموضع الذي صلب فيه معلنا له قبل ليلة العذاب في جثيماني بوقت طويل.
1: Listening friends, listen carefully as I'm concluding now.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا جيدا وأنا أقترب من اختتام حديثي في هذا الموضوع.
1: God never takes us where His grace is not adequate or sufficient to sustain us and empower us.
2: الله لا يأخذنا أبدا إلى مكان لا تستطيع نعمته أن تكون كافية وقادرة على مساندتنا وتقويتنا لنتحمل ونبقى.
1: Even when the sandpaper of our circumstances sometimes feels rough and causes us to bleed.
2: حتى عندما تتسنفر أوراق ظروفنا وتصبح خشنة وتدمينا.
1: Even when we feel that we cannot wait to go somewhere else that is a little softer and a little smoother.
2: وحتى عندما نشعر أننا لا نستطيع الانتظار لنذهب إلى مكان آخر يكون أنعم أو ألطف أو أخف.
1: God's will for you, said the Apostle Paul to the Thessalonians, is your sanctification.
2: قال الرسول بولس في رسالته إلى التسالونيكيين إرادة الله لكم قداستكم.
1: And your sanctification process is not always as easy as you want it to be.
2: وعملية تحقيق قداستكم ليست دائما سهلة كما تريدون.
1: But it begins with obedience.
2: لكنها تبدأ بالطاعة.
1: And obedience will take you a long way.
2: والطاعة طريقها طويل.
1: Are you somewhere where you desperately want to get out of your situation?
2: فهل أنت الآن في مكان ما تحاول مستميتا أن تخرج من موقفك؟
1: Pray, Lord, empower me to walk in your will.
2: صلي قائلا يا رب قوني لكي أسير في طريق إرادتك.
1: Lord, let me know that you are walking with me.
2: يا رب دعني أعرف أنك تسير معي.
1: Because when you walk with me, Lord, you will turn my funeral procession into a victory parade.
2: لأنك عندما تسير معي يا رب ستحول موكبي الجنائزي إلى استعراض انتصاري.
1: When you walk with me, Lord, you will turn my fiery furnace into a garden.
2: عندما تسير معي يا ربي فإنك ستحول أتون ناري إلى بستان.
1: You will turn my den of lions into a peaceful place.
2: وسوف تحول جب أسودي إلى مكان طمأنينة وسلام.
1: آمين.
2: آمين.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
2: إلى أن نلتقي معا مرة أخرى، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، ويدعون اسمه عمانوئيل.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعب من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: إيه اللي وديهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وديهم هناك؟
1: عشان يغرقهم بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزه الجميله ومش بنحب الدرس الجميل، هو لازم يدمج المعجزه الجميله مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزه. لان انت لو تفتكر في القصه ان هم ما فهموش من الارغفه.
0: ايه الارغفه دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح،
1: الكلام ده كان المعجزه كانت لا بعد الظهر، والقصه الدراميه بتاعتنا بدات في بعد ما الشمس
0: يعني هم كانوا في معجزه الصبح او بعد الظهر، عمل معجزه اكل الناس 5000 واحد بخمس ترغيف، بتقول
1: 5000 وسمكتين.
0: وبعدين
1: ومعجزه مدهشه طبعا، حاجه عجيبه جدا، والناس سجدت له قالت له انت ربنا بقى ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس ترغيف صغيرين شعير وسمكتين اكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه ياكل هذا العدد من الناس 5000 وشويه.
0: بعدين ايه اللي حصل؟
1: بعدين رب يسوع الزمهم ان يعبروا الى الضفه الاخرى،
0: الدنيا
1: من البحيرة. كانت الدنيا ليلت خلاص، واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت اي حاجه. فابتدي طاقته تخلص لما ما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل، ربنا قال لنا روح الناحيه الثانيه البحيره، الناحيه الثانيه على بعد كام، 2 كيلو مثلا بالكثير، اذا ما كانتش اقل من كده، كيلو ونص، فمش قضيه. بس هم هناك، هو طلع جبل يصلي وهم راحوا يعدوا الناحيه الثانيه، سبقوه يعني على اساس انه يجي في مركبيه وراهم. لقوا نفسهم على لغايه وش الفجر بيسرعوا مع الريح الشديده والموجه المرعبه. كان موقف منتهى الصعوبه.
0: طيب نسمع مع بعض كلمات العدد الاولاني من الترنيمه دي، او بعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق اكتر شويه.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجي لك
0: عمي. مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت خدتنا في الكلام يعني. احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي، ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل، اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه، والناس مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انه يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده، هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا يعدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلموس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه،
1: تلاميذ يسوع. وهم معدين ناحية تانية لقوا البحر الريح شديدة هبت، مش موسم ريح يعني، مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب المية تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يعقوب، الحق يا بطرس، هاجت الدنيا وفقدوا السيطرة على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العملة دي وليه ربنا جابنا في الحتة دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم، معرفوشهم المركب ماشية ازاي، رايحة قدام ولا طالعة راجع الورا، لانه الدنيا ليل عاد ما فيش انوار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجأة لقيوا خيال جاي على المية، من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو، لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك، انا كده بديت اتغوص.
1: ليه
0: انا بديت اتغوص بجد؟ مش رايح في الاستوديو. انا تعبان وهل كان يعني وزعت اكل الصبح على بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا لما بعمل عزومه ببهلك وبعديها تقوم تقول لي روحوا ركبوا من المركب. يعني ده ما كانش فيه موتور بتاع ولا ده كان بيجدف بايدين
1: طبعا.
0: وبعدين كمان الريح غرقانه تقول لي درس جميل.
1: درس مرعب
0: يا عم. جميل ايه ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان، وبعدين انا ما بحبش المايه، ما اعرفش اعوم. وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سينج، يشوفوا الاغاخان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع، ونفرجهم كده. فنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا، اترعبت. كان موقف مرعب.
0: تقول لي بقى انت وانت هناك بقى وبرنم ورنناتي اليك.
1: لا انا عارف الموقف درامي، انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي،
0: اللي خليني اقول لك حاجه، انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه، انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه يعني، موته في موته يعني، هارمز اموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض الرمى نفسهم هيشدهم ويطلع يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط، بالنسبه لي انا مرعب. وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه. مش عايز اقول لا، ربنا عاوز نتخض
0: بجد،
1: عاوز نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف،
1: عاوز نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط، لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب انا صياد وبتاع البحر. وإيه يعني البحر ده؟ لا، حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان فيه قدرة إلهية. ما فهمتش بالأرغفة وان ربنا بيشبع الجموع ان الله قدير. هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الآخر ما بتلمسش معاك. لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه، الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع، وربنا يقدر على كل شيء.
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي، تبقى تعيش تقول الدقايق كانت بتمر سنين، وروح تقعد تحكي نص ساعه ساعه الا ربع في القصه بتاعتك الصغنطوطه دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا، ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا،
1: السيناريو
0: طبعا السيناريو سخيف.
1: ومش عاوزنا نستدفه الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط، انا تعبان، مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمه،
1: دي كلمات الترنيمه. حس بالكلمات الدراميه الحلوه دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمه مرني انا اتي اليك. مرني

0: بين يدا.
1: العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
2: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده يخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس شجاع. طبعا القصة
1: ايه الليل الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
2: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهاردة كل الناس واوقات كتيرة من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب. الظروف الاقتصادية والنفسية والأسرية والعيال محدش راضي، والبيوت محتاجة، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمة والرأسمالية، الحياة بقت مليانة ليل.
1: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
2: لا ليل طبعا.
1: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
2: كنت.
1: انا بسمع ان كلمة مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشية على مية.
2: ايوه.
1: المعلومة دي صحيحة؟ يعني ايه ارتباطها بقصة ان بطرس يمشي على مية؟
2: انت عارف انا مليش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان الكثافة الجسم اكتر من كثافة المية، فمفروض الجسم يغوص في المية.
1: المستحيل انك انت
2: مستحيل ان الجسم يمشي على المية.
1: الصورة دي، الصورة الادبية دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليومية؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده واحنا مش حاسين؟
2: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة انا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، اركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا انا هو اتصيام اهيا، انا اهيا، انا الكائن، انا الله، انا اللي بعرف كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
1: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المرة الأولى لما حبوا يصطادوا ما عرفوش يصطادوا خالص في إنجيل أصحاح 5 وإنجيل يوحنا أصحاح 21، والمرة الثانية بتاعت إنجيل متى أصحاح 14 الآية، القصة بتاعت الغرق دي. الأولى ما عرفوش يصطادوا من البحر هم صيادين، والثانية هم ما عرفوش يقاوموا البحر هم بتوع بحر. وما عرفش يعني أنت توافقني في الكلمة دي ولا لا، يعني أو الرأي ده يعني أنت متفق معايا فيه ولا لا، إنه دول أكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والأمان.
2: واحنا حسب هرم مصر.
1: بالظبط كده. احنا في معترك الحياة، بحس انه جوانا مشكلة في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا، بتقعد طول الليل تصطاد، تذاكر سنين طويلة جدا، وتفتح عيادة في الاخر ما حدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل ناس مرتاحة ونايمة في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل، ومفيش صيد. وحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركة أنا اللي أدي البركة، مش البحر اللي يدي الأمان أنا اللي أدي الأمان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكرة بتاعة أنه نط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق. طب إيه لازمة الكلام ده؟
2: ما هو ده جزء من الدرس، أنه عاوز يعلمه لما نظر الريح ابتدى يغرق، لما شاف الريح شديدة ابتدى يغرق. طب هي الريح كانت شديدة وهي شديدة وهتفضل شديدة، فهي القضية مش في الريح، شايف الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قاله بكلمة تعالى. أنا بأمرك، أنا أقول له أمرني أجيلك، ماشي على المية، ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إنه هو ذهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
1: كسر قانون الطفو كده الأرشميدس.
2: بالظبط. فانا خليني اعمل زيك، انا عايز اعمل زيك. معجب بطرس، فالاعجاب دايما بياخدك عن الحقيقه شويه، بيخليك يعني تزجريت او تبالغ في انك في الحاجات، يعني هو ربنا عاوز الحاجه السوليد اكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوه المعجزه مش في حلاوتها، في حقيقتها.
1: حلوه قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: حلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
1: أيوة.
0: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
1: اقولك على السر بقى.
0: قول.
1: هو ده زكريا عبد الله، شخصية زكريا عبد الله عيل صغير.
0: يا سلام.
1: تخيل، انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
0: زكريا عبد الله ده راح السما من سنين.
1: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير، ضحكة عيل واسلوب حياه عيل، يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه، حد قد عياله، ضحك، قعد يضحك وخده في حضنه. رد فعل عيل صغير مش مدرك، يعني ملوش علاقه بالشر قوي، تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمه عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف، هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمه. يعيش الموقف والقصه ويحط زكريا عبد الله.
0: بس حد بالبلاغه دي معقوله مخه، يعني عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعه اطفال،
1: لانه كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. ربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال. يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائيه الحياه مع الله كده. انا بحب الشخصيات اللي زي كده.
0: جميل جميل. لكن هو العدد 3 بيقول انه رغم ثقل جسدي. وده بيخليني افتكر حته المسيح قالها لبطرس بعد كده، قال له وانت صغير كنت بتعرف تحزم نفسك وتمشي زي ما انت عاوز، لكن لما تكبر هتلقى نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك، يحزمك ويشيلك ويوديك حتة انت مش عايزها. يعني مش عارف، هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على المية زي ما هو عاوز، وما بين بطرس لما كبر في في في في في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته؟
1: الكريمة بتاعت الشخصيات البطرسية
0: لا بالراحة بالراحة.
1: الكريمة ما انا هفسر لك اهو.
0: قول.
1: بتاعت الشخصيات البطرسية او اندفاعية او لذة واعجاب الشخصية الحمراوية.
0: لا برضو
1: ماشي هفسرك.
0: ايه اللي حصل؟ احنا كويسين من اول الحلقة. طيب يعني
1: يعني الشخصيات المنفتحة اللي بتقول بسرعة
0: المندفعة،
1: يلا ما يهمكش انا معاك اهو، بيجي وقت مش بيدرك حقيقة الأمور لأنه عجبه الفكرة، عجبه النظرية، عجبه الطلعة، عجبه المشوار، يلا بينا.
0: مغامر
1: بس بيكون سطحي شوية. لأن الكريمة واخدة مخه شوية. الكريمة اللي هي الحاجة اللي من فوق دي، اللي مش أساس الأكلة دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو،
0: هو بيحب الفينش
1: بالزبط،
0: بس مش ملوش دعوة بالكونكريت
1: بس بيتاخد منه جزء، يعني بيتاخد من مخه حتة. فبطرس أعتقد كان كده بس في إخلاص شديد. فهو ربنا حب ياخده على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقة اللي هي مرات بتوجع، يعني الواحد فين بقى الكريمة؟ بس على الأقل مريل أكثر حقيقية. وحتى لو الكريمة جات أوقات ما كانتش موجودة، بس يعني مش عايزين نركز على المتعة. من الآخر يعني. يعني يلي بتسمعني ما تركزش على المتعة. مش كل حاجة ممتعة بتاعت ربنا. مش كل حاجة لذيذة. الشوكولاتة بتاكلها وتروح لدكتور سنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلي لك سنانك، بس ده بيفيدك والشوكولاتة بتأذيك. المتعة في الشوكولاتة والعذاب عند دكتور السنان. بس أيهما أكثر
0: حقيقية؟
1: حقيقية. دكتور السنان.
0: كمان الآية بتاعت بطرس نفسه، مش عارف أنا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا. في بطرس رسالته الثانية في العهد الجديد في الإنجيل، أعتقد أصح 4، وهو بيقول مش متذكر الشاهد بالضبط، لكن بطرس كان بيقول الكلام ده: الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف. كما لخالق أمين في عمل الخير.
1: الناس بقى على فكرة سوري بقاطعك، بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير، لا هي الآية مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير، يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك، بس دايما
0: لا انا عايزك تقطعني، بس قولي انا مش فاهم معنى كده.
1: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير، يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
0: جميل. لكن
1: مش امين في عمل الخير، ربنا مش امين في عمل الخير، ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
0: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد. قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أنا أتي إليك.

0: أحلى كلام أحلى أيوة. كلام أحلى كلام أيوة. أنت كله أعيني.
1: هو من ناحية اللغوية على فكرة يعني من ناحية اللغة أنا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول أنت عينك زيغة في كل حتة وعملت تدبر نفسك ومش عارف
0: أعين
1: وهكذا في أرجولي
0: خدتش بالي من عيوني أنها بالجمع لكن عايز أقول يمكن العين والمعاين البصر والبصيرة يعني النظر بكل ما يحمل من معنى يعني إمتى الواحد ممكن عينيه تكل
1: اللي بيكبر في السن
0: انت كله اعيني
1: كبار السن بتكل عينيهم هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن كده. تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر العين لا تشبع من النظر فبتكل يعني تزهق ما كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله بعد اسبوعين ثلاثه هزهق برضه وديني رحلة حلوة بس مش هينفع اقعد في رحلة شهرين ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع فمرات الواحد بيتكلم من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكلم معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمة قوي قوي قوي وانا بغرق فانا ما بقتش شايف يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا حتى الـ الـ الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده وما انت صوم ازاي بقى عين ربنا تصوم
1: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا لما عيني تكل عينك تشوف لي ولما رجلي تقع قلبك يسندني تعبير جميل قوي
0: جميل جميل جميل العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها أؤمرني إن أنا أجي لك يا رب

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة، يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة، وبيقولوا انها اقصر صلوة، اقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني، لما جه يغرق. عايز اقولك النهاردة مع اخويا بهجت، واحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: احب اصلي للناس اللي غرقانة وحاسة انها تفقد الامل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لي اعمل؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا واحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بايديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات. واحدة حاسة انها مفيش امل، واحد حاسس انه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للامل من جديد. يا رب
0: امين.
1: يا اللي بتحمل الفلك، احملنا وشيلنا. احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. امين
0: امين امين. كنا معاكم اعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

مسيطر ولا مش مسيطر؟ كلمة بتتقال لنا دايما، انت مسيطر ولا مش مسيطر؟ حلو انك تسيطر اوقات على بعض الامور في بعض الاوقات، لانه في اوقات بيبقى واجب السيطرة فيها، انك تسيطر على نفسك، انك تسيطر على غضبك، انك تسيطر على مكان وقت ما يحصل فيه فوضى، دي حاجة مرغوب فيها. لكن العرض اللي جاي اسمه عرض حب السيطرة، انك تبقى حابب تسيطر على كل شيء في كل وقت وعلى كل حد ايا كان. دي مشكلة كبيرة جدا وعرض صعب جدا كتير مننا بيتعرض ليه، وخصوصا الناس اللي في مكان قيادة. مكمن الخطورة هنا ان الشخص بيبتدي يحس انه مش هيشعر بقيمته ومش هيشعر بمكانته غير لما يسيطر على كل حاجة. هناخد مع بعض موقفين من الكتاب المقدس. اول موقف داود لما راح يجيب تابوت عهد الرب في ايام عالي الكاهن. الكتاب يقول انه جه الفلسطينيين واخدوا تابوت عهد الرب. تابوت عهد الرب كان بيرمز لمجد الرب، لدرجة انه لما اتاخد التابوت مرات ابن عالي الكاهن سمت ابنها إيخابود، وده معناته زال المجد من اسرائيل. ولما عالي سمع ان ولاده ماتوا حزن، لكن لما سمع ان تابوت الرب اتاخد وقع ورقبته اتكسرت ومات، وابتدى داود يروح عشان خاطر يحارب الفلسطينيين وياخد تابوت عهد الرب. وفعلا نجح داود انه يهزم الفلسطينيين، خد معاه الرجاله الشداد قوي وراح خد تابوت عهد الرب. وهو راجع حس انه هو سيطر على كل الامور وحس انه عمل انجاز كبير. كان مفروض التابوت ده يتشال على اكتاف الكهنه واللاويين، لكن داود للاسف حطه على عجله بتجرها تران، والسيران ديت جت عند مكان معين وابتدت تهيج، فالتابوت كان هيقع، فواحد من الكهنة مد ايده ولمس التابوت، وما كانش الدور بتاعه انه يلمس التابوت، فالرب حمي غضبه على الكاهن دوت وموته، وتحولت الفرحة الى جنازة. الكتاب يقول ان داود ابتدى يخاف وراح مرجع التابوت مرة تانية، رجعه لبيت واحد اسمه عبيد أدوم في بلد، في مدينة صغيرة اسمها جت، اصغر مدينة من مدن الفلسطينيين واقرب مدينة من اورشليم. وقال انا ما ينفعش التابوت يجي بالمنظر دوت عندي. اللي حصل ان داود كان وقتها فرحان جدا والشعب كان فرحان جدا بالانتصار، بس كان متخيل ان هو مسيطر، هو ليه كلمة ويقدر يغير قوانين الله ويحط القوانين بتاعته هو. اوقات كتيرة بنعمل انجازات، اوقات كتيرة بنعمل نجاحات وبنتخيل ان احنا عملنا احسن حاجة، بس ربنا بيبقى مش مبسوط. عشان كده احنا محتاجين نمتحن الله هو المسيطر ولا انا اللي مسيطر. بعد 3 شهور بعتوا قالوا له ان الرب بارك بيت عبيد أدوم وان انت تقدر تيجي تاخد التابوت لأورشليم. فالكتاب يقول ان داود راح ياخد التابوت، ويقول كده الكتاب: كل ما خطى حامله، خدوا بالكم من كلمة حامله، الناس اللي شايلة التابوت 6 خطوات، يذبح صورا وعجلا معلوفا. والكتاب يقول ان داود كان بيرقص بكل قوته امام الرب. لما كان داود هو اللي مسيطر كان داود فرحان بنفسه، لكن الفرحة التانية كان داود فرحان برضا ربنا عليه وان السيادة رجعت لصاحبها وهو الرب. حب السيطرة عرض صعب جدا، لو تعرضنا ليه هيفقدنا استقرارنا النفسي. الشخصية التانية بسرعة وهي شخصية سارة في سفر التكوين. سارة شافت نفسها مش بتخلف، فقالت لإبراهيم: ادخل على جاريتي هاجر لعلي ارزق منها انا بنين. شوفوا السيطرة، سارة كانت عايزة تخلي إبراهيم ياخد هاجر الجارية المصرية عشان تجيب منها عيال ليها هي مش لأي حد تاني. والكتاب يقول إنه إبراهيم سمع لكلام سارة وخلف من هاجر إسماعيل. وبعد كده بيقول الكتاب إنه سارة لقيت إسماعيل دوت بيمزح بيلعب، فراحت قالت له اطرد الجارية وابنها. الكتاب يقول إنه قبح الكلام في عيني إبراهيم من أجل ابنه إسماعيل. سارة كان عندها حب السيطرة، كانت بتتعامل مع الناس بطريقة كأنها فعلا بتتحكم فيهم، كأنهم شطرنج بالنسبة لها. حب السيطرة، حب السيطرة ممكن يدفعنا ان احنا نعمل خطايا عظيمة. حاجات كتيرة جدا جدا لما بحس بوجوب السيطرة انا ممكن ادوس على الناس، انا ممكن اتحكم في الناس زي ما سمعنا عن سارة وزي ما شفنا داود. انا ممكن اكسر وصايا الرب، انا ممكن اكسر قوانين الرب بسبب عرض حب السيطرة.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته، تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر، ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

هتفضل كلمة موت هي أخطر أزمة بالنسبة للإنسان طول الوقت. فالمرض اللي ما يموتش مش أزمة، الحادثة اللي ما تقتلش ملحوقة زي ما بيقولوا، لكن لو الإنفلونزا بتموت بقت أزمة، لو الكهرباء اللي محدش بيشوفها بتموت تبقى أكبر خطر. بالمناسبة واحد من أصدقاء المسيح جاله مرض خطير، فكتبت أخته واللي كانت بتربطها بالمسيح علاقة عميقة من المودة رسالة قصيرة بعتتها مع واحد من القرايب بمنتهى السرعة، بتقول فيها للمسيح: يا سيد، لعازر، وده كان اسم أخوها العيان، مريض. رسالة قصيرة عميقة محبتش تكتب فيها تفاصيل كتير لألا يتسرب خوفها من جوفها على الورق، رسالة سريعة علشان ما تديش المسيح وقت في قرايتها ممكن يعطلوا انه يوصل لهم بأسرع ما يمكن ويلحق لعازر قبل ما يلحقوا رسول الموت. يرد المسيح على الرسالة ويقول ان المرض ده مش للموت. يعني ايه؟ يعني هيقوم منه حالا بالسلامة؟ يعني هيقوم منه حالا بالسلامة ولا هيقعد معاه شوية وبعد كده يصحى؟ مش مفهوم، لكن اللي متأكدين منه حسب رسالة المسيح خلاص ان كلمة موت مش واردة في الوقت اللي جاي، خلاص مفيش أزمة. لكن يومين تاني والمرض يشد على العازر ويفاجئوا إخواته البنتين إن أخوهم بيموت. صدمة، مش أي صدمة، صدمة الخبر نفسه وصدمة عدم حدوث كلام المسيح اللي كان مؤكد، صدمة غياب المسيح نفسه كمان. يعني إيه يحدد إن أخوهم مش هيموت ويحصل العكس؟ كنا ممكن نتحمل أي شيء تاني، كنا ممكن نتحمل أي زيادة في مدة مرضه، أي تكاليف، أي تعب أكبر في العناية بيه، لكن يموت؟ إيماننا راح فين؟ فين الوعد اللي قاله المسيح لينا في كلمته؟ فين تأثير الصلاة؟ ليه ما شجعش الله إيماننا الضعيف بمعجزة تخلي العازر يكمل معانا شويتين؟ أكيد كل الأسئلة دي مرت على الأختين مريم ومرثا زي ما بتمر السكين على رقبة الدبيحة وهما بيلقوا على أخوهم نظرة الوداع، وده بيكشف لينا عن أول محطة في مواجهة المسيح للأزمة وهي الوعد. الوعد دايماً قبل الأزمة. معنى العبارة اللي قالها المسيح إن المرض ده مش للموت، يعني إن الموت مش هو المحطة الأخيرة اللي هيوصل أخوكم ليها، القبر مش هو العنوان الأخير. غريبة، كل الناس فاهمة إن اللي يوصل هناك ما بيرجعش. غريبة، كل الناس فاهمة إن اللي بيروح هناك ما بيرجعش، اللي بتمسكوا إيد الموت ما بتسيبوش. اللي بيوصل للمحطة دي مفيش محطات تاني بعد كده، مفيش كلام. لكن المسيح بيقول في رسالته إن الهدف النهائي للمرض ده مش الموت. فالموت مش المحطة الأخيرة زي ما انتوا فاهمين، الموت محطة خطيرة فعلا لكن مش أخيرة، لأني بعرف ابتدي من بعدها في بداية تاني عندي بعد الموت. القبر بتاعك اللي مفتوح من ناحية واحدة ليه عندي من الناحية التانية ألف فتحة، ألف منفذ ومخرج. أنا السيد الرب ليه في موتك مخارج. اطمن، موت حد من القريبين منك مش النهاية، مش نهاية إيمانك، مش نهاية عنايتي بيك، مش نهاية الكلام. الموت اللي هو آخر محطة عندك هو نفسه أول محطة عندي، ووراه على طول محطة قيامة. هل المشهد بقى عتمة قدامك؟ هل قبرك فتح بقه وبلع حبايبك في صمت وعينيك اتملت بالدموع وإيديك بالحنوط؟ هل صفحة الوفيات بتاعتك بقت صفحات كتير ورا بعض وقلبومك كله شرايط سودة؟ الله قال كلمة قبل الأزمة ما تحصل، كلمة ينفع تقلب بيها الصفحة وتمسح دموعك. الأزمة دي مش أخرها الموت، أخرها مجدي في صفحة جديدة، أخرها بدايتي معاك، أخرها عناية ورحمة ورفعة، أخرها يتمجد اسمي في حياتك. يومين كمان وتيجي المحطة التانية لإدارة المسيح للأزمة، خليك معايا. يومين كمان وتيجي المحطة التانية لإدارة المسيح للأزمة، يروح بنفسه لحد الأختين اللي كانوا ساعتها منهارين علشان يقوم أخوهم، علشان يطلع المحبوس من التخشيب الحجر بعد 4 أيام على ذمة الغياب النهائي. كان رايح يرد على السؤال الجديد: ليه ما وصلتش هنا قبل النهاردة؟ ليه دايما تيجي متأخر بعد نفسنا ما يتقطع، بعد ما حبسناه في انتظارك؟ ليه وعدك ما حصلش معانا زي ما حصل مع غيرنا؟ وكنت فين وقت ما انفرد بينا الموت وخد أخونا من قدام عينينا ومحدش قدر يعمل معاه حاجة؟ أيوة، كان رايح يقوم الميت، كان رايح يقول كلمته اللي ترجع الشيء لأصله، لكنه لما شاف دموع الأختين
لما شاف الجنازة الرهيبة والدموع والسواد والتراب، لما شاف القبر اللي عليه حجر وراه حبيبه مسجون حبس انفرادي لزمن بعيد، وورا الكل الخطية وإبليس وقف في الأتون بتاعهم بنفسه وبكى. ليه بكى؟ مش هو كان عارف إن الجنازة بعد لحظات هتتقلب فرح؟ مش هو كان رايح يخلص الأزمة؟ أيوة صحيح، لكنه ما استعجلش الحل، ما خلص الكلام بسرعة، ما احتقرش الدموع الضعيفة المسكينة، ما تعلاش على ضعف فهمهم لكلامه الأولاني. والأول مرة تشوف مريم وأختها المسيح في صورة فضلت محفورة في ذهنهم، صورة حفرت أعمق بكتير من صورة القبر والنعش والموت، صورة المسيح اللي كانوا فاهمين إنه مش هنا، مش مهتم، مش صادق، مش مقدر، مش على الخط. شافوه واحد متألم زيهم، بيبكي معاهم، حاسس بيهم، مش بيوعظ كلام زي اللي حفظوه الوعاظ وبيقولوه في المناسبات دي ببرود، وكأنهم بيهيلوا تراب رخيص على النار علشان تطفي، لكن دموعه قالت وعظة محدش ممكن ينساها. دموعه بتقول إنه جوه الأزمة معاك، مش بعيد عنك، مش بيعدي على التفاصيل وخلاص، مش قاعد بيبص في الساعة الكونية بتاعته لغاية ما يجي وقت التوقيع على أوراق الإفراج، لكن في وسط الأزمة هتلقى جنبك بيبكي معاك. قالها المرنم في جملة واحدة: ومسحت دموعي وما اكتفيت، بكيت معي. أما المحطة الأخيرة في إدارة الأزمة التقيلة، فإنه بعد ما وعد المسيح بالحل من بدري، وبعد ما مزج دموعه بدموع الأختين، لازم نوصل لآخر مرحلة، وهي إن الميت يقوم. يفضل الموت هو الموت، يفضل القبر بباب واحد اللي يدخل فيه ما يطلعش، تفضل الأكفان هي آخر حاجة يلبسها البني آدم، بس الكل يجي قدام المسيح ويدي تمام. فاللي ياخد يرد، واللي يربط يفك، واللي يبكي الحجر، واللي يكشر عن أنيابه لازم في خجل يوطي ويقول تمام يا رب. الكل قدام المسيح جنود في جيش خلاصه ليك، محدش عدو، الكل أسير إرادته في موكب نصرته، الكل بس ينفذ بمجرد سماع الأمر. الرب يسوع هو اللي يعرف يخلص، مش يلصم، مش بيرقع اللي قطعه الزمن، هو اللي مش بس يمسح الدموع لكن ويرسم على الملامح الكئيبة البسمة بتاعت زمان، ما بيقصش الشريط لكن بيلونه بلون النصر، يقلب الجنازة فرح حتى بعد مرور الوقت، يعدل وش الزمن ويخلص إلى التمام.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي تكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

يا رب اسمع. لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني، وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتلي شوية قلوب.

لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: كل ما ذكرتم من أسماء هي لله
7: وللمسيح أيضا، ألم نسترجع ذلك معا؟
8: نعم استرجعنا ذلك، نفس الأسماء لله وللمسيح،
9: لأن المسيح هو الله،
10: والصفات تلك الصفات قاصرة على الله وحده.
7: وللمسيح أيضا استرجعناها أيضا.
10: فماذا بقي؟ ماذا بقي بعد ذلك؟
9: نعترف أن المسيح هو الله.
10: ماذا تقصد؟ نعترف بالمسيح إلها؟ نسجد له إذن؟
7: نعم نسجد له،
6: لكن المسيح رفض أن يسجد أحد إلا لله.
10: لم يطلب من أحد أن يسجد له.
9: نعم المسيح أوصى بأن يكون السجود لله.
7: نهر الشيطان وقال للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
8: المسيح أعلن أن السجود لله وحده، لم يقل أن يسجد أحد له.
9: لكن الناس سجدت له.
10: أبدا أبدا لم يسجد له أحد،
7: بل سجدوا له.
6: من سجد للمسيح؟
9: التلاميذ. بعد أن أتاهم ماشيا على البحر وسط العاصفة جاء التلاميذ وسجدوا له، لم يمنعهم.
8: ألم ينتهرهم لأنهم سجدوا له؟
7: لا لم يمنعهم. وفي البستان بعد قيامته من الموت تقدمت المريمات إليه وأمسكتا بقدميه وسجدتا له.
10: هؤلاء تلاميذه، سجد له تلاميذه فقط.
6: فعلا كل من سجد له هم تابعوه وتلاميذه
9: وغير تلاميذه. رجل غريب سجد له، الأعمى الذي شفاه، حين سأله المسيح قائلا أتؤمن؟ قال أؤمن يا سيد، وسجد له.
8: هذا إنسان عادي فعلا،
10: بل إنسان أقل من العادي، أعمى، أعمى منذ ولادته، شحاذ، فقير.
9: والملائكة، هل الملائكة أقل من العادة؟ شحاذين وفقراء؟
10: ما لهم الملائكة؟
9: هل يسجدون لأحد؟
8: لله طبعا، الملائكة يسجدون لله.
6: الملائكة شأن كل الخلائق، يسجدون لله ويعبدونه.
7: يقول النبي داود في مزمور 148 سبحوه يا جميع الملائكة.
10: هذا عن الله، الله فقط.
9: والمسيح في الأصحاح الأول من رسالة العبرانيين، ولتسجد له كل ملائكة الله.
8: تسجد لمن؟ للمسيح؟
7: نعم للمسيح
9: وكل الخلائق، كما قال ياسين تعترف به إلها وربا. اقرأي يا مريم فيليبي 2 عدد 11.
7: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
6: كل لسان يعترف بالمسيح ربا.
10: أوه لم يبقى إلا أن نصلي له.
8: لم يصلي أحد للمسيح،
7: بل صلى.
8: من الذي صلى للمسيح؟
7: استفانوس أول شهيد، وهم يرجمونه ويقتلونه، رفع وجهه وصلى وقال أيها الرب يسوع اقبل روحي.
6: من يقبل أرواحنا؟ الله وحده.
9: ومن له السجود والعبادة؟ الله وحده.
7: ومن نصلي إليه؟ الله وحده.
10: المسيح نفسه أعلن أن لا أحد يستحق السجود إلا الله وحده.
9: فماذا ترى وهو نفسه الذي أعلن ذلك قبل سجود البشر والملائكة له؟
8: ماذا نرى؟ هذا يحير، يحير جدا.
9: المسيح له سلطان الله، كل سلطان الله، وبسلطان الله أقام نفسه من الموت.
8: أقام الموت نعم، لكن أقام نفسه من الموت.
10: إن كنا سنقبل فكرة القيامة هذه، فالله هو الذي أقامه من الموت،
7: بل هو أقام نفسه.
6: أين ذكر ذلك يا مريم؟
7: في يوحنا أصحاح 2 عدد 19 قال انقضوا هذا الهيكل.
8: هيكل اليهود؟
9: بل عن هيكل جسده، عن نفسه.
10: من قال ذلك؟ أنت تفسر الكلام كما تشاء.
9: لا يا ابني، الكتاب المقدس هو الذي قال ذلك، عدد 21 اقرأي يا مريم.
7: أما هو فكان يقول عن هيكل جسده.
10: أين ذلك؟
7: هنا، تعال وانظر.
10: فعلا.
9: أكملي يا مريم.
7: انقدوا هذا الهيكل، أي جسده، وفي 3 أيام أقيمه.
6: أقيمه؟ يعني بإرادته وقوته؟
8: وسلطانه، له سلطان أن يقيم جسده.
9: قال عن نفسه: لأني أضع نفسي لآخذها، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا.
7: سلطانه، سلطان الله، كان يعمل ويعلم ويصنع المعجزات ويتكلم بسلطان.
6: فعلا كلامه كان بسلطان، كان لكلامه سلطان،
9: لأن كلامه كلام الله. حين أرسل اليهود الجنود ليأتوا به، ذهبوا وسمعوا كلامه وعادوا دون أن يحضروه معهم، قائلين: لم يتكلم إنسان هكذا مثل هذا الإنسان.
7: الشياطين حين كانت تسمع صوته تصرخ وتخرج وتهرب.
9: الريح والبحر والعاصفة كانت تسمع صوته فتهدأ وتنكسر وتسكت.
7: الموتى حين كانوا يسمعون صوته كانوا يخرجون أحياء من القبور.
9: كان يتكلم بسلطان الحق وقوة الحق، كان يقول: الحق الحق أقول لكم.
7: كلامه سلطان الكلام، لأنه كلام الله صاحب السلطان.

0: ومن أدلة ربوبية المسيح وألوهيته غفرانه للخطايا.
1: لا يغفر الخطايا إلا الله.
0: المسيح غفر الخطايا.
2: كيف حدث ذلك؟
3: في حادثة المفلوج.
4: الرجل المشلول أليس كذلك؟
3: نعم، كان المسيح يعلم في أحد البيوت، تزاحم الناس وملأوا البيت وسدوا منافذه، جاء أهل المفلوج به ليشفيه، لم يستطيعوا الدخول، حملوه على فراشه إلى السقف ونقبوا السقف ودلوه على سريره أمام المسيح وسط البيت.
1: أسلوب جديد للدخول.
2: وماذا يفعلون؟ لم يكن أمامهم غير ذلك. وماذا حدث بعد ذلك؟
0: رأى المسيح علته، مفلوج مشلول، ورأى خطيته، سبب علته، خاطئ، فقال له: يا ابني مغفورة لك خطاياك.
1: الله وحده الذي يغفر الخطايا.
3: هكذا فكر الناس حول المسيح، قالوا في نفوسهم: من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده.
4: فكروا كما فكر ياسر.
0: عرف المسيح أفكارهم وقال: أيهما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟
2: كلاهما صعب، غفران الخطايا صعب وشفاء المشلول صعب.
1: فماذا فعل؟
3: فعل الاثنين، غفر خطايا الرجل ثم شفاه، قال له: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط،
4: ونحن ما سمعنا مثل هذا أبدا.
1: يصعب علي جدا أن أقبل ما تقولون. المسيح هو الله؟ لا لا،
3: لسنا نحن الذين نقول ذلك.
2: فمن الذي يقول؟
0: المسيح هو نفسه قال ذلك.
3: هل لا تصدق المسيح؟
4: المسيح لا يكذب.
1: أنا لا أقول أنه يكذب.
2: الكتب السماوية اتفقت أنه صادق أمين صالح.
1: والذين كتبوا الكتاب المقدس
0: يكذبون؟ اتفقنا على صحة الكتاب المقدس، كلام الله.
4: ماذا ترى يا ياسر؟
1: لا أعرف يا أبي.
2: الموضوع محير جدا.
0: هناك احتمالان لذلك.
2: ما هما الاحتمالان يا عم قاسم؟
0: إما ما قاله المسيح صحيح، أو ما قاله المسيح غير صحيح.
1: فإذا كان ما قاله المسيح غير صحيح،
2: كذب يعني؟ كلام المسيح كذب؟
4: تعني المسيح كذاب؟ تقصد ذلك؟
0: دعونا نفترض ذلك، احتمال أنه كذلك. لو كان ما قاله المسيح كذبا فهناك احتمالان: إما أنه عرف أن ما قاله كذب، وإما أنه لم يعرف أنه كذب.
3: فإن كان كذبا وعرف أنه كذب، يكون المسيح قد كذب عن عمد وقذب.
2: لا لا لا يمكن.
0: دعونا نفترض ذلك، مجرد فرض، يكون المسيح مدعيا وكاذبا.
4: لا لا يا قاسم، لا تقل ذلك.
0: لو كان كذلك، هل يمكن أن يصل في ادعائه الكاذب إلى الموت، يموت ولا يرجع عن كذبه؟
3: مستحيل، المعقول أن يرجع عن كذبته وينجو.
2: وإن كان لم يعرف أن ما يقوله كذب،
1: يكون مخدوعا إن خدع وصدق كذبه.
0: وهل يمكن أن يصل في انخداعه بكذبه إلى الموت أيضا؟ كان يتراجع وينجو.
4: طبعا، كان سيفهم الخدعة في النهاية ويرجع عنها قبل أن يموت.
3: الاحتمال الثاني أن يكون كل ما قاله صحيحا، وأنه رب وأنه إله.
0: أمام ذلك احتمالان: إما أن نرفضه ربا وإلها، وإما أن نقبله ربا وإلها.
3: إن رفضناه فقدنا حياتنا، وإن قبلناه نلنا الحياة.
0: من له الابن فله الحياة، ومن ليس له الابن فليست له الحياة.
3: هذا هو الاختيار، إما أن نقبله أو نرفضه، الحياة أم الموت.
0: نقبله إلها فنحيا، أو نرفضه ولا نصدق فنهلك. هذا متروك لكم، الحياة أم الهلاك.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اكتب دليلين من الأدلة التي تؤكد ألوهية المسيح. اكتب دليلين من الأدلة التي تؤكد ألوهية المسيح.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

رأينا أن الإنسان صار محتاجاً إلى التلاقي مع الله الحياة لكي يعيد له حياته الروحية، فيقدر بالله أن يحيا ويتذوق الخير ويتمتع بالسماويات. لذلك جاء الإبن الأقنوم الثاني متجسداً، صار كواحد منا حتى نقبله، القديس أغسطينوس.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الخيارات الكثيرة تؤدي العجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح، والحقيقة هي ديت للأسف آخر حلقة في المشوار بتاعنا السنة دي في السيزون الأول بتاعنا. بتمنى من كل قلبي إن الحلقات ديت تكون فرقت مع كل واحد وواحدة فيكم، وبتمنى وبصلي إنها تديكم نظرة جديدة، نظرة تبتدي معاكم من السلسلة ديت، نظرة تخلينا نكمل وناخد التحدي إننا نقبل نمشي المشوار بتاع رحلة النجاح، مشوار لحياة مثمرة وحياة مشجعة، حياة تستاهل إنها تتعاش. النهاردة هقف معاكم شوية صغيرين عند حتة مهمة نختم بيها كلامي على الحاجات اللي بتفرق معانا في رحلة النجاح. مش بس بعرف أنا مين ودعوتي إيه، مش بس بحاول أتعامل بتناغم بين النفس والجسد والروح، لكن كمان مهم قوي دايرة العلاقات اللي أنا بتحرك فيها، الناس اللي حواليا اللي بيمشوا معايا رحلة النجاح دي. الحاجة المهمة في الناس اللي حوالينا في رحلة النجاح إن الناس دي بتأثر علينا وبتحط علينا بصمة. الجملة المشهورة قوي، الجملة اللي بتقول إنك لو عايز تعرف فلان بص على الناس اللي حواليه، بص على أصحابه. سفر الأمثال أصحاح 13 كتاب بيقول إن المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. خليني أسألك وأقولك، أنت بتختار وبتختاري أصحابك إزاي؟ مين الناس اللي بتقضي معهم أكتر وقت؟ ناس يبنوك ويرفعوك ولا ناس بينزلوك لتحت؟ قبل ما تبتدي الرحلة بتاعت النجاح بتاعتك، اختار كويس قوي الناس اللي هتمشي معاك وتكمل معاك الرحلة ديت. الحاجة التانية إن مش بس نوعية الناس اللي أنا بمشي معهم المشوار، لكن كمان المبادئ اللي أنا بختار إني أبني عليها الصداقات والعلاقات ديت. المسيح حط 3 مبادئ مهمة قوي ينفع تحكم علاقاتي مع الناس اللي حواليا، ينفع حطهم في مثلث أسميه العتاب والاعتذار والغفران. افتكر في كل مرة أنت كنت فيها متضايق مع حد من الناس اللي حواليك، في كل مرة كان في علاقة واقعة أو تقيلة في حياتك، ولأي مدى ده عطلك في رحلة النجاح، لأي مدى خلاك مش قادر تنجز أو تذاكر أو تستمتع بيومك. من فضلك ازرع مبادئ المسيح من غير أي دوافع سيئة، كون أنت المبادر، وصدق أنك هتحصد سلام وتشجيع وبركة في رحلة النمو والنجاح بتاعتك. ابني علاقات تكمل معاك رحلة النجاح، مش علاقات تخليك ما تكملش رحلة النجاح أساسا وتسيبها وتستسلم. ناخد فاصل صغير ونرجع نحكي على شوية حاجات إيجابية ينفع أعملها تبني لي العلاقات بتاعتي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني وشوية نصايح بسيطة ازاي ابني بيها علاقات مثمرة تكمل معايا رحلة النجاح. دايما بص على الناس نظرة ايجابية، هم اشخاص مميزين ليهم قيمة في ذاتهم مش لمركز او لحاجة بيعملوها. دور على الايجابي في الناس وامدح وعلق عليه واشكر الناس لو عملت لك حاجة كويسة. حاول تفهم الناس، حاول تخش جواهم وتعرف بيفكروا ازاي قبل ما مجرد انك تحاول ان انت تشرح نفسك او تفهم نفسك ليهم. اتعلم تدي وتساعد من غير ما تنتظر مقابل او مكافأة. القاعدة الذهبية اللي المسيح حطها للعلاقات اني عامل الناس زي ما تحبهم هم يعملوك، انت اللي كن مبادر وانت اللي روح ناحيتهم. حاجة اخيرة، ان كل خبرة او كل حاجة بمر بيها في حياتي مش هيبقى لها معنى او طعم من غير الناس اللي بيشاركوني الرحلة دي. انا ما اظنش ان في ناس كتير بتحب تتصور دايما لوحديها، لكن اللي بيدي لاي صورة او اي لقطة في حياتي معنى هي الناس اللي واقفة معايا في الصورة وفي المشهد دوت. واحنا في اخر حلقة من رحلة النجاح، كل اللي بتمناه وبطلبه من كل واحد فيكم اني ما توقفش عند الحلقات ديت بس، ما توقفش عند شوية المعلومات البسيطة اللي حاولنا نوصلها لكم في المشوار بتاعنا دوت، لكن خد المبادرة، استخدم الحاجات ديت كبداية، دور اكتر، اقرأ اكتر، ابتدي صلي وشارك الناس اكتر. كل يوم هتكتشف جزء جديد في شخصيتك، كل يوم هتبتدي تشوف حاجة جديدة في الصورة المميزة الفريدة اللي ربنا دعاك ليها. حياتك وحياتك مهمة جدا، ليها معنى وليها دور وهتفرق في كل الناس اللي حواليك، بس اختار انك تبتدي، اختار انك تمشي رحلة النجاح اللي ربنا دعاك ليها. وربنا معاكم.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا دون

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا.

0: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبي، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
1: بل واستجيب، تعال وزر حياتي واملاها لهيب.
0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضتي

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح،

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، معاكم مربط نصحي. أوقات تقابل شخص وتقول عنه ذوق قوي، ده كان بيتكلم معايا بطريقة لطيفة وبيراعي مشاعري ومش عصبي، ولو رحت له البيت ما بيبقاش عارف يعمل ايه ولا ايه علشان. داود النبي في مزمور 119 وعدد 66 طلب من الرب طلبة غريبة جدا، طلب من الرب وقال له ذوقا صالحا ومعرفة علمني. غريبة قوي الطلبة دي، يعني داود ساب كل الطلبات المهمة بالنسبة له ان مملكته

تثبت، وانه مثلا يبقى في غنى، او انه ما يدخلش حروب، او حتى ياخد حكمه زي ما سليمان ابنه طلب، وساب كل ده وراح طلب الذوق. غريبه قوي. طب ليه داود شايف ان الموضوع ده مهم قوي لدرجه انك تطلبه من الله؟ تعريف الذوق هو اداب السلوك الجيد والتعامل مع الاخرين والاحساس بيهم، واننا نتجنب الافعال اللي بتضايقهم. والذوق ليها انواع منها كتير، في منها مثلا ان احنا نراعي مشاعر الاخرين، وده بقى واضح جدا جدا في كورنثوس الاولى اصحاح 8 من 12 لعدد 13. الرسول بولس بيقول لنا في بدايه الاصحاح ان اكل اللحم ما فيهوش مشكله حتى لو كان ذبح للاوثان، لان بايماننا بالرب يسوع خلاص ما بقاش فيه وثن. لكن كان في ناس بتتعصر، وعشان ما نعصرهمش وعشان ما نجرحش ضمائر اخواتنا الضعفه بلاش تاكلوه قدامهم. وبولس استمادة في الموضوع جدا ومشي كمان الميل التاني وقال انا لو اكل اللحم هيأذي اخويا انا بلاش اكل لحمة للابد علشان اخويا ما يتعصرش. وده اللي بيسموه ذوق. وده مش معناه طبعا ان احنا ما ناكلش لحمة، معناه اننا نراعي مشاعر اللي قدامنا، وخصوصا لو كانت مشاعرهم ضعيفة او زي ما قال الرسول بولس ضمائرهم ضعيفة. انت ممكن تقول بقى وانا ايه اللي يجبرني على كده، ما اعمل اللي انا عايزه واكل اللي انا عايزه ومليش دعوه بحد. طبعا من حقك تعمل اللي انت عايزه، لكن الرسول بولس بيقول لنا في نفس الاصحاح وعدد واحد اننا بنراعي مشاعر بعض مش عشان اي حاجه، لكن عشان المحبه. في نوع تاني بقى من الذوق وقدمه بجداره الجنتلمان بتاعنا الرب يسوع، وده هنلاقيه في قصه السامريه في يوحنا 4. الرب يسوع كان عند البير وشافها جايه تملى ميه في عز الظهر، قال لها ما تديني شوية مية عشان أشرب. قالت له بطريقة يعني مش قد كده، انت ازاي بتطلب مني ادي لك مية وانت يهودي وانا سامرية؟ وابتدى يفتح معها حوار عشان يوصل ليها رسالة الخلاص. وفي عز ما بيتكلموا عن المية حول الموضوع وقال لها طب نادي جوزك علشان اتكلم معاه. قالت له انا ما عنديش زوج. الرب بقى مسك في الكلمة دي ومدح ردها جدا وقال لها حسنا قلتي. صراحة يعني أنا استغربت شوية لما قريت الحتة دي، هي قالت إيه يعني عشان تمدحها ولا تقولها حسن القلب؟ دي ما قالتش حاجة، ده أنت عارف ومتأكد إنها عندها 5 أزواج واللي عايش معاها دلوقتي مش جوزها، إيه اللي يخليك بقى تمدحها؟ لأن الرب بيعلمنا درس رائع جدا في الذوق، إننا ما نجرحش أي حد حتى لو عارفين الحقيقة وعارفين فضايح عن اللي قدامنا، نداري فضايحه ما نجرحوش، ونحاول نلاقي حاجة ولو صغيرة قوي قوي قوي نمدحه عليها. الرب رائع جدا جدا جدا فعلا جنتلمان. وفي درس تاني برضو بيعلمهن برضو الجنتلمان الرب يسوع، لما كانت المزاي عمواس ماشيين مع بعض في السكة في لوقا 24 وعدد 28 بيقول الكتاب ثم اقتربوا الى القرية التي كان منطلقين اليها وهو تظاهر كأنه منطلق الى مكان ابعد. الرب قابل التلميذين ومشي جنبهم وسمعهم هما بيتكلموا عليه، فسألهم وكأنه يعني معرفش اي حاجة، هو انتوا بتتكلموا عن ايه؟ ردوا عليه وقالوا له ايه هو انت شكلك مش من البلد دي ولا ايه؟ ولا انت مش عايش معانا؟ هو ما قالهمش انه عارف كل حاجة مع انهم هو يتكلموا عنه وعن صلبه وموته واختفاء جسده، وهو هو الشخص اللي ماشي معهم دلوقتي. فضلوا يتكلموا لغاية ما وصلوا القرية اللي رايحين لها. الكتاب بيقول هنا ان الرب تظاهر انه رايح مكان تاني ابعد شوية عشان ما يحرجهمش ولا يكون كأنه بيضغط عليهم عشان يستضيفوه، بالظبط زي ما تكون ماشي انت وصديق ليك وتقربوا على بيته، فاكيد هيقول لك اتفضل، تقول له لا لا لا مرسي اصلا انا رايح مشوار مش عارفة فين، انا رايح اجيب الحاجة الفلانية، عشان ما تبقاش بتحرجه وكأنك بتلزمه ان انت تدخل عنده. في نوع تاني بقى من الذوق والاتيكيت هو اكرام الضيف وضيافته على احسن وجه، وده برضو قدمه الرب يسوع في مرقس 6 وعدد 35. بيحكي الإنجيل في الجزء ده إن جموع اتجمعت حوالين الرب يسوع علشان يعلمهم، وقعد يفهمهم ويعلمهم لأنه حس إن هم خراف بلا راعي وفعلا محتاجين للتعليم ده. بعد وقت طويل من النهار وتقريبا اليوم خلص والظلمة خلاص قربت تدخل، جم التلاميذ بقى قالوا للرب يسوع ماشيهم بقى يمكن يلحقوا يشتروا اي حاجة في الدنيا النور دي عشان يلحقوا يأكلوا قبل ما يروحوا. الرب رفض جدا وقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا. انا لو مطرح التلاميذ كنت قلت له ليه احنا نأكلهم ليه، جايين يسمعوك قلنا ماشي يتعلموا منك ما قلناش حاجة،
تشفي مرضاهم وأسقامهم برضو صح، لكن خليهم هم يعملوا حاجة في حياتهم، خليهم يشتروا الأكل وهم اللي يأكلوا. الرب هنا عايز يعلمنا حاجتين مهمين جدا. أول حاجة أنه تحنن. الكتاب بيقول أنه أشفق عليهم من الطريق، خايف أن هم يخوروا وما يتحملوش الجوع وهم ماشيين. الحاجة الثانية علمنا الذوق. الجموع دول جايين للرب يسوع عشان يسمعوه، يعني ضيوفه، وبالتالي يهتم بأكلهم وبراحتهم ويقدم لهم كل اللي في إيده عشان يكرمهم. هو قدم لهم التعليم والشفاء، ولسه في إيده أن يشبع جوعهم. هو شبع جوعهم الروح الأول، وبعدها اهتم بأجسادهم. والكتاب بيقول لنا أن الذوق واللطف من ثمار الروح القدس اللي لازم تكون في المؤمنين، زي ما نقرأ في رسالة غلاطية 5 وعدد 22: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان. يعني طول الأناة أنك تكون لطيف مع الناس وتراعي مشاعرهم، ده من ثمر الروح القدس. يعني طول ما هندي مساحة أكبر للروح القدس أنه يشتغل جوانا، ده معناه أن طول أناتنا هتزيد ولطفنا هيزيد وهيبان ثمرها على الناس اللي حوالينا. يعني من الآخر، الذوق هو أنك تكون لطيف مع الناس وتراعي مشاعرهم. ومتهيألي من كل اللي قريناه عرفنا أن الذوق في الكتاب المقدس ده ثمرة من ثمار الروح القدس اللي لازم تكون في كل المؤمنين. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت مؤمن وبتمر بظروف صعبة والحياة جاية عليك، يبقى الفيديو ده علشانك. انا هقولك الخلاصة. المؤمن الحقيقي المفروض انه ما يتألمش ولا يمر بظروف صعبة. الله، هو انت هتبقى زيك زي باقي الناس؟ انت مسيحي مختلف، يعني ما تتألمش زي باقي الناس. المؤمن كمان المفروض ما يحتاجش. تحتاج ازاي والله عنده كل مخازن الارض؟ يعني احتياجاتك دي هي اللي هتخلص مخازن الارض؟ اكيد لا. هتقولي امال ازاي انا بتعب وبمرض وبحتاج كمان؟ اقولك حاجة بس ما تزعلش، ما يمكن انت مش مؤمن حقيقي. اتصدمت؟ لان الكلام ده فعلا ملوش اي علاقة بالايمان المسيحي. الايمان المسيحي مش بيقول لنا ان انت طول الوقت هتاخد حاجات كويسة، مش بيقول لنا ان احنا طول الوقت بنعبد الله بس عشان ناخد، العبيد بس هما اللي بيعملوا كده، لكن احنا ابناء مش عبيد. الله على قلبه ان يدينا كل حاجة حلوة، على قلبه انه ما يخليناش نحتاج، ما يخليناش نمرض، ما يخليناش نتألم ابدا، لكن احنا في العالم وعايشين ولسه بشر، لسه جسمنا بيمرض ولسه بنحتاج، لسه بنتعرض لألم زينا زي باقي الناس. هتقولي طب ما فين الاختلاف؟ ازاي احنا مختلفين ومسيحيين؟ الفرق ان الايمان بيضمن لي الحياة الابدية. كمان الفرق ان انا مسيحي، يعني انا مش ماشي سكة الالم لوحدي، انا معايا حد كتف بكتف، معين ليا في كل طريق انا بعدي بيه، زي ما كاتب مزمور 23 قال: وايضا اذا سرت في وادي ظل الموت اراك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانك.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

السيد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

السيد المسيح يعلم عن الصلاة، وكان يصلي في أحد الأماكن، فلما انتهى قال له أحد تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. فقال لهم: عندما تصلون قولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق فيذهب إليه في منتصف الليل ويقول له: يا صديقي أقرضني 3 أرغفة فقد جاءني صديق من سفر وليس عندي ما أقدم له؟ لكن صديقه يجيبه من الداخل: لا تزعجني، فقد أقفلت الباب وها أنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فلابد أن يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج إليه لأنه ألح في الطلب. فإني أقول لكم: اطلبوا تعطوا، اسعوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، فإن كل من يطلب ينال، ومن يسعى يجد، ومن يقرع يفتح له. فأي أب

منكم يطلب منه ابنه خبزا فيعطيه حجرة، أو يطلب سمكة فيعطيه بدل السمكة حية، أو يطلب بيضة فيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالأحرى الآب الذي من السماء يهب الروح القدس لمن يسألونه. السيد المسيح يدين الفريسيين وعلماء الشريعة، وبينما هو يتكلم طلب إليه أحد الفريسيين أن يتغدى عنده، فدخل بيته واتكأ، ولكن الفريسي تعجب لما رأى أنه لم يغتسل قبل الغداء حسب التقاليد الطقسية. فقال له الرب: أنتم الفريسيين تنظفون الكأس والصحفة من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون نهبا وخبثا. أيها الأغبياء، أليس الذي صنع الخارج قد صنع الداخل أيضا؟ أحرى بكم أن تتصدقوا بما عندكم، فإذا كل شيء يكون طاهرا لكم. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تدفعون عشر النعنع والسذاب والبقول الأخرى، وتتجاوزون عن العدل ومحبة الله. كان يجب أن تعملوا هذا ولا تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون تصدر المقاعد الأولى في المجامع وتلقي التحيات في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم تشبهون القبور المخفية يمشي الناس عليها وهم لا يعلمون. وتكلم أحد علماء الشريعة قائلا له: يا معلم، إنك بقولك هذا تهيننا نحن أيضا. فقال: والويل أيضا لكم يا علماء الشريعة، فإنكم تحملون الناس أحمالا مرهقة وأنتم لا تمسونها بإصبع من أصابعكم. الويل لكم، فإنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم، فأنتم إذن تشهدون موافقين على أعمال آبائكم؟ فهم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون قبورهم. لهذا السبب أيضا قالت حكمة الله: سأرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى إن دماء جميع الأنبياء المسفوكة منذ تأسيس العالم يطالب بها هذا الجيل، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح والقدس. أقول لكم: نعم، إن تلك الدماء يطالب بها هذا الجيل. الويل لكم يا علماء الشريعة، فإنكم خطفتم مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون. وفيما هو خارج من هناك بدأ الكتبة والفريسيون يضيقون عليه كثيرا، وأخذوا يستدرجونه إلى الكلام في أمور كثيرة، وهم يراقبونه سعيا إلى اصطياده بكلام يقوله. تحذيرات وتشجيعات. وفي تلك الأثناء إذ احتشد عشرات الألوف من الشعب حتى داس بعضهم بعضا، أخذ يقول لتلاميذه أولا: احذروا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور لن يكشف ولا من سر لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلام سوف يسمع في النور، وما تحدثتم به همسا في الغرف الداخلية سوف يذاع على سطوح البيوت. على أني أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك، ولكني أريكم ممن تخافون. خافوا من القادر أن يلقي في جهنم بعد القتل.
نعم أقول لكم من هذا خافوا، أما تباع 5 عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها؟ بل إن شعر رؤوسكم كله معدود، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. ولكن أقول لكم، كل من يعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكر أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة بحق ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما يؤتى بكم للمثول أمام المجامع والحكام والسلطات فلا تهتموا كيف أو بماذا تردون ولا بما تقولون، فإن الروح القدس سيلقنكم في تلك الساعة عينها ما يجب أن تقولوا. مثل الغني الغبي. وقال له واحد من بين الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الإرث. ولكنه قال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال للجمع: احذروا وتحفظوا من الطمع، فمتى كان الإنسان في سعة لا تكون حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قال: إنسان غني غلت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصيلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع غلالي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي واطربي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. ليس سلاما بل انقساما. استقبل اليهود رسالة السيد المسيح بفتور، ولم ينتبهوا إلى حالتهم الروحية المتدنية، فقد ظنوا خطأ أن السيد المسيح حين يأتي سينشر السلام الاجتماعي والسياسي ويحررهم من المستعمر الروماني ويضعهم في المقدمة، دون أن يستلزم ذلك تغييرا في حياتهم. ولم يدركوا أن رسالة السيد المسيح رسالة روحية، وسلامه سلام قلبي يستلزم تطهيرا وتنقية للقلوب بنار الروح القدس، واتخاذ مواقف محددة وفاصلة لا تهادن الشر، لا في المجتمع المحيط فقط، بل وفي داخل الأسرة الواحدة التي قد ينقسم أفرادها بين مؤمنين وغير مؤمنين. فقال لهم: جئت لألقي على الأرض نارا، فلكم أود أن تكون قد اشتعلت، ولكن لي معمودية علي أن أتعمد بها، وكم أنا متضايق حتى تتم. أتظنون أني جئت لأرسي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل بالأحرى الانقسام، فإنه منذ الآن يكون في البيت الواحد 5 فينقسمون 3 على 2 و2 على 3، فالأب ينقسم على ابنه، والابن على أبيه، والأم على بنتها، والبنت على أمها، والحماة على كنتها، والكنة على حماتها.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرسها في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات، لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة، فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

0: احتياجك قصادي يا رب. قول له انا عايز ادخل بيت خمر. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمر. عايز ادخل بيت خمر. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوابات، جوه بيت الخمر ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب علمني السكه دي،
1: تعال نطلبها منه.

انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي، لجلالك المجد.

الوقت المحدد. أيامي كظل مائل، وأنا مثل العشب يبست. أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس، وذكرك إلى دور فدور. أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. المزمور 102، الآيات 11، 13، 16. إليكم صورة رجل يعاني من الاكتئاب العميق والشعور بالوحدة. إنه يشعر أن حياته تنحسر مثل ظلال المساء، ولم يتبقى له سوى القليل من الوقت. فيقول: أنا مثل العشب يبست. هل تجد نفسك تتشابه معه بسبب بعض التجارب الخاصة بك؟ كيف سيكون جوابك؟ الرجل الذي في الصورة هنا قام بالرد الصحيح، نظر بعيدا عن نفسه وعن وضعه، وبالإيمان رفع عينيه إلى الرب على كرسيه. لقد أدرك أن الرب لا يتغير مع ظروفنا، وهو دائما على عرشه، لم يتنازل أبدا. ومن هذا المنطلق الجديد جاء إعلان نبوي: أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد. تستخدم الكلمة العبرية المترجمة ميعاد هنا للإشارة إلى الأعياد الدينية الثابتة في تقويم إسرائيل، مثل عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال. وبنفس الطريقة في تقويم الله النبوي، هناك فترة محددة في تاريخ البشرية لاسترداد صهيون. اليوم لدينا الامتياز الفريد أن نعيش في نفس الوقت الذي تنبأ عنه كاتب المزمور. فكم بالحري يجب أن تكون استجابتنا كما فعل هو. دعونا ننظر بعيدا عن مشاكلنا وهمومنا، لننظر إلى الرب على عرشه، وندرك أنه يعيد بناء صهيون ويستعد للظهور في مجده. يا رب، بالإيمان أراك الآن على عرشك، وأعلم أنك مستعد لترحمنا.

0: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are delighted that you tuned in to listen to this program.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: We have been talking about the parables of Jesus.
2: كنا نتحدث عن أمثال يسوع.
1: And we're going to continue to do so today.
2: وسوف نستطرد في حديثنا اليوم.
1: I want to begin by telling you about a question that people always ask me all over the world.
2: أود أنني أبدأ حديثي إليكم ببضعة أسئلة يسألني الناس إياها في كل أنحاء العالم.
1: What is God's will for me?
2: ما هي إرادة الله لي؟
1: How do I discern the will of God?
2: كيف أميز إرادة الله؟
1: How do I know God's voice?
2: كيف أعرف صوت الله؟
1: When someone young in the faith asks such a question, it is understandable.
2: عندما يسأل شخص ما حديث في الإيمان مثل هذه الأسئلة، فهذا أمر يمكن أن يكون مفهوما ومقبولا.
1: But when a person who has been in the faith for many years is forever asking, how do I discern the will of God?
2: ولكن عندما يكون هناك شخص ما له في الإيمان سنوات كثيرة ويظل دائما يسأل كيف أميز إرادة الله،
1: it tells me that there is something wrong with that person's walk.
2: فإن معنى هذا أنه يوجد شيء ما خطأ في سلوك ذلك الشخص.
1: If after 25 years of being married to your wife,
2: إذا مرت 25 سنة على زواجي من زوجتي،
1: and I don't know her mind,
2: وأنا لا أعرف بعد هذه المدة تفكيرها،
1: there is something wrong in the relationship.
2: فإن معنى هذا أنه يوجد خطأ ما في علاقتنا معا.
1: If I did not know what comforts her and what discomforts her,
2: إذا لم أكن أعرف

0: يريحها وما لا يريحها.
1: If I did not know what encourages her and what discourages her,
0: إذا لم أكن أعرف ما يشجعها وما لا يشجعها,
1: that would mean that I had been living with her for 25 years, but I really don't know her.
0: فهذا معناه أنني عشت معها 25 عاما ولكني حقيقة لا أعرفها.
1: Intimacy in any relationship dictates that as I get to know that person is no longer a stranger to me.
0: الألفة والمودة والصداقة الحميمة في أي علاقة تنم عن حتمية هذه الحقيقة, وهي أني بعد أن عرفت ذلك الشخص لم يعد ذلك الشخص غريبا بالنسبة لي.
1: It means that I would know how they think.
0: وهي تعني أنني ينبغي أن أكون عارفا بما يفكر وكيف يفكر.
1: I would know their desires.
0: ينبغي أن أكون عارفا برغباته.
1: I know their values and their character.
0: ينبغي أن أعرف قيمهم وأخلاقهم وشخصياتهم.
1: And all of that takes time and effort and commitment on my part.
0: وكل ذلك يستغرق مني وقتا وجهدا والتزاما وتعهدا من جانبي.
1: And it relates the same way in knowing God.
0: والأمر ينطبق بنفس الطريقة على معرفة الله.
1: The times in my life when I am not able to discern the will of God for me is because I am out of the will of God.
0: فالأوقات التي تمر بي في حياتي عندما أشعر أنني غير قادر على تمييز إرادة الله لي يكون السبب أنني بالفعل خارج عن إرادته.
1: Then there are other times when I say I want to know the will of God when in reality I do not.
0: وهناك أيضا أوقات أخرى أقول فيها كنت أريد أن أعرف إرادة الله مع أنني في الحقيقة لم أكن أريد ذلك.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because deep down I know what the will of God is and I don't like it and I don't want it.
0: لأني في أعماقي أعرف ما هي إرادة الله ولكني لا أحبها ولا أريدها.
1: What am I doing at this point?
0: فماذا أنا أفعل في الحقيقة عند هذه النقطة؟
1: I am saying, Lord, give me my will by a way of your blessing.
0: أنا في الواقع أقول يا رب أعطني إرادتي بموافقتك أنت عليها وبمباركتك أنت إياها.
1: There are some people who are always looking for signs to know the will of God.
0: وهناك أناس يصلون دائما وهم يطلبون علامة ما لمعرفة إرادة الله.
1: But when that sign is given to them, they still want another sign.
0: ولكنهم عندما يعطون هذه العلامة يطلبون علامة أخرى.
1: That is why in our next parable it is very important to understand this area of life.
0: ولهذا السبب فإن المثل القادم هو على جانب كبير من الأهمية في ذلك المجال.
1: We are in the midst of a series entitled The Point of the Story.
0: نحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها النقطة الأساسية في القصة.
1: Today's parable is a parable about the authority of Jesus.
0: ومثلنا اليوم هو مثل حول سلطان يسوع.
1: Before we hear the text, I want to put it in context.
0: وقبل أن نسمع النص أود أنني أضع النص في القرينة.
1: This was the last week in Jesus's earthly life.
0: كان هذا هو الأسبوع الأخير في حياة يسوع على الأرض.
1: He entered Jerusalem triumphantly.
0: دخل يسوع أورشليم دخولا انتصاريا.
1: He cleansed the temple.
0: وطهر الهيكل.
1: He taught with authority.
0: وعلم بسلطان.
1: He pointed to his death and resurrection as the only hope for mankind.
0: وأشار إلى موته وقيامته باعتبارهما الأمل الوحيد للجنس البشري.
1: He healed the sick and raised the dead.
0: وشفى المرضى وأقام الموتى.
1: After all of that, the chief priests and the elders came to him and asked him, "By what authority do you do all of this?"
0: وبعد كل هذا جاءه رؤساء الكهنة والشيوخ وسألوه قائلين بأي سلطان تفعل كل هذا؟
1: They knew the answer to that.
0: ولقد كانوا يعرفون الجواب لذلك.
1: They have heard it before many times.
0: كانوا قد سمعوه منه من قبل مرات كثيرة.
1: But what they were trying to do was to pin on him the accusation of blaspheming yet another time.
0: ولكن كل ما كانوا يحاولون أن يفعلوه هو أنهم يريدون أن يلصقوا به تهمة التجديف مرة أخرى.
1: But Jesus would not give in to their manipulation.
0: ولكن يسوع لم يستسلم أو يخضع لمناوراتهم.
1: There is one thing about the Lord Jesus that is absolutely exciting to me.
0: هناك شيء واحد في الرب يسوع يثيرني تماما.
1: He always had compassion for the needy, the ignorant, and the weak.
0: كان دائما يعطف على المحتاجين ويشفق على الجهلاء ويحنو على الضعفاء.
1: But he had no time for those who've tried to manipulate him.
0: لكن وقته لم يتسع أبدا لأولئك الذين كانوا يحاولون أن يناوروه.
1: Now let us read Matthew 21:23-27.
0: دعنا نقرأ الآن من الأصحاح 21 من إنجيل متى من العدد 23 إلى العدد 27. ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن يوحنا عند الجميع مثل النبي. فأجابوا يسوع وقالوا لا نعلم. فقال لهم هو أيضا ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا.
1: They tried to trap Jesus, but Jesus trapped them.
0: أرادوا أنهم يوقعون يسوع في الفخ ولكنه أوقعهم هم في الفخ.
1: Because if they said from God, he would say, then why didn't you believe in him?
0: فإذا قالوا إنها من الله كان يقول لهم فلماذا لم تؤمنوا به؟
1: If they said from man, the crowd would despise them.
0: وإن قالوا من الناس فإن الشعب سيحتقرهم ويزدري بهم.
1: So because they refused to believe in Jesus as the Messiah, they refused to receive John the Baptist who came to announce the Messiah.
0: فلأنهم رفضوا أن يؤمنوا بيسوع أنه المسيا، رفضوا أن يقبلوا يوحنا المعمدان الذي جاء ليعلن مجيء المسيا.
1: So in chapter 21 of the Gospel of Matthew, beginning verse 28, Jesus tells them a parable about a vineyard and two sons.
0: ولذلك قال لهم يسوع في هذا المثل الوارد في العدد 28 من الأصحاح 21 من إنجيل متى عن الرجل الذي كان يملك كرما وكان له ابنان.
1: The parable goes something like this.
0: يقول المثل هذا الكلام.
1: The father said to the first son, go and work in my vineyard. And the boy said, no.
0: الأب قال لابنه اذهب اليوم اعمل في كرمي. ولكن الابن قال لا.
1: And then he repented and went to work in the vineyard.
0: ولكنه ندم أخيرا ومضى.
1: To the second son, he said, go and work in the vineyard. And the second son said, yes, sir, but he didn't go.
0: وجاء الأب إلى الثاني وقال كذلك فأجاب وقال ها أنا يا سيد ولكنه لم يمضي.
1: Jesus turns the table and asks the religious leader which son has done the will of the father.
0: ثم سأل يسوع القادة قائلا فأي الاثنين عمل إرادة الآب.
1: What is the point of the story here?
0: ما هي النقطة الأساسية في القصة هنا؟
1: The point of the story is this.
0: النقطة الأساسية في هذه القصة هي
1: You cannot know the will of God when you are not responding to His word.
0: أنت لا تستطيع أن تعرف إرادة الله إذا كنت لم تستجب لكلمة الله.
1: You cannot know the plan of God when you have not obeyed the revealed will of God in His word.
0: أنت لا تستطيع أن تعرف خطة الله طالما أنك لم تطع إرادة الله المعلنة في كلمته.
1: You cannot comprehend the will of God in your life.
0: أنت لا تستطيع أن تفهم أو تستوعب إرادة الله في حياتك.
1: When you have made up your mind not to obey God's clear instructions in His Word.
0: طالما أنك صممت ألا تطيع أوامر الله الواضحة في كلمته.
1: The religious leaders already knew Jesus' claim to be the Messiah.
0: لقد سبق القادة الدينيون وعرفوا بادعاء يسوع أنه المسيا لهم.
1: But they did not want to submit to him.
0: ولكنهم لم يريدوا أن يخضعوا له.
1: So they kept on asking the same question over and over again.
0: ولذلك ظلوا يتساءلون نفس السؤال ثانية مرارا وتكرارا.
1: Listening friends, listen to me very carefully.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا.
1: When you are living in disobedience,
0: عندما تكون عائشا في حالة عدم الطاعة,
1: you can talk all you want about discerning the will of God.
0: تستطيع أن تقول كل ما تشاء عن تمييز إرادة الله.
1: And how to understand the will of God.
0: وعن كيفية فهم إرادة الله.
1: And what is the will of God.
0: وعن ماهية إرادة الله.
1: But you will not get very far.
0: ولكنك لن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because faith is not believing in spite of the evidence.
0: لأن الإيمان ليس هو التصديق بالرغم من الأدلة والبراهين.
1: But faith is obeying in spite of the consequences.
0: لكن الإيمان هو الطاعة بالرغم من النتائج.
1: Don't forget that the Pharisees were a bunch of religious people.
0: لا تنسى أن الفريسيين كانوا مجموعة من الناس المتدينين.
1: Repeatedly, Jesus pointed to the scripture and what it says concerning him, but they refused to obey.
0: وكان يسوع يشير مرارا إلى الكتب المقدسة وما ذكر فيها متعلقا به، ولكنهم كانوا دائما يرفضون أن يطيعوه.
1: In this parable, Jesus is saying to these religious leaders,
0: وفي هذا المثل يقول يسوع لأولئك القادة الدينيين,
1: Stand up and I'm going to draw a portrait of you in this second son.
0: قفوا وسأرسم صورة لكم في شخص هذا الابن الثاني.
1: This second son knows all of the right words and terminology like you do.
0: هذا الابن الثاني يعرف كل الكلمات الصحيحة وكل المصطلحات مثلكم تماما.
1: But his heart is full of disobedience.
0: ولكن قلبه مليء بعدم الطاعة.
1: Jesus is telling us that he is the only one who must be in ultimate control.
0: يخبرنا يسوع أنه هو الشخص الوحيد الذي ينبغي أن يكون ممسكا بالزمام كله.
1: The first son, after bluntly refusing to obey his father, repented and obeyed.
0: فالابن الأول بعد أن رفض رفضا قاطعا أن يطيع آباه إلا أنه ندم أخيرا وأطاع.
1: The second son overpromised but failed to perform.
0: الابن الثاني وعد وعدا مفرطا ولكنه فشل في العمل والتنفيذ.
1: Let me ask you a question, my listening friend.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، دعني أسألكم سؤالا.
1: Which son do you identify with?
0: أيها الأصدقاء المستمعون، دعوني أسألكم هذا السؤال.
1: Which son do you identify with?
0: ترى أي ابن من الاثنين تتطابق حياتكم معه وتتماثل؟
1: Let me hasten to tell you that neither son were commendable.
0: ودعوني أسرع بالقول إنه ولا واحد من الابنين كان جديرا بالثناء والإطراء.
1: Both categories were inadequate.
0: فلا واحد من الفئتين يعتبر وافيا أو ملائما.
1: Which son do you identify with?
0: ترى أي ابن من الاثنين تتماثل معه وتتطابق حياتك؟
1: Discerning the will of God comes from habitually and consistently fellowshipping with your heavenly Father.
0: تمييز إرادة الله يتأتى من الشركة المعتادة والثابتة والمتناغمة مع أبيك السماوي.
1: Whenever I ask the Lord, "What is your will for me?"
0: كلما أسأل الرب ما هي إرادتك لي.
1: And I keep asking month after month after month.
0: وأظل أتساءل بنفس السؤال شهرا بعد شهر بعد شهر.
1: I am basically saying one of two things.
0: فأنا في الواقع أقول شيئا من اثنين.
1: One.
0: الأمر الأول.
1: Lord, I haven't been spending time with you to know what your will is.
0: يا رب، أنا لم أكن أقضي وقتا معك كافيا لأن يمكنني من أن أعرف إرادتك لي.
1: Or secondly.
0: أو الأمر الثاني,
1: Lord, I think I know your will for me, but somehow I don't like it.
0: يا رب, أعتقد أنني أعرف إرادتك لي, ولكني لا أحبها.
1: There are some people who come to the Lord crying, Lord, get me out of this situation quickly.
0: هناك بعض الناس الذين يأتون إلى الرب صارخين ويقول الواحد منهم يا رب خلصني من هذا الموقف بسرعة.
1: And then they get discouraged when the Lord does not answer their prayer.
0: وهم يشعرون بالإحباط عندما لا يستجيب الله لصلواتهم.
1: They don't realize probably that God is saying, stay where you are until I open another door for you.
0: وهم لا يدركون أن الله ربما يقول لكل واحد منهم ابق مكانك حتى أفتح بابا آخر لك.
1: That God is saying to them that my grace is sufficient for you in all of your circumstances.
0: ولكن الرب يقول لكل واحد منهم تكفيك نعمتي في كل ظروف حياتك.
1: I want to remind you that was about a day or two later after the Lord Jesus told this parable that he went to the Garden of Gethsemane and sweated blood in prayer.
0: أريد أن أذكرك أيها المستمع الكريم أنه بعد مرور يوم أو يومين من نطق الرب يسوع المسيح بهذا المثل أن يسوع ذهب إلى بستان جثيماني وكان يصلي وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض.
1: Not one time during his prayer do we hear him to be saying, Father, reveal your will to me.
0: ولم نسمعه ولا مرة واحدة أثناء صلاته يقول يا أبتاه اكشف مشيئتك لي.
1: No. He knew the will of God.
0: لا. كان يعرف مشيئة الله.
1: He prayed for the power to do his father's will.
0: لكنه صلى طالبا القوة ليعمل مشيئة أبيه.
1: The Calvary mandate was revealed to him long before that anguishing night in Gethsemane.
0: كانت تفويض بالجمجمة الموضع الذي صلب فيه معلنا له قبل ليلة العذاب في جثيماني بوقت طويل.
1: Listening friends, listen carefully as I'm concluding now.
0: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تنصتوا جيدا وأنا أقترب من اختتام حديثي في هذا الموضوع.
1: God never takes us where His grace is not adequate or sufficient to sustain us and empower us.
0: الله لا يأخذنا أبدا إلى مكان لا تستطيع نعمته أن تكون كافية وقادرة على مساندتنا وتقويتنا لنتحمل ونبقى.
1: Even when the sandpaper of our circumstances sometimes feels rough and causes us to bleed.
0: حتى عندما تتسنفر أوراق ظروفنا وتصبح خشنة وتدمينا.
1: Even when we feel that we cannot wait to go somewhere else that is a little softer and a little smoother.
0: وحتى عندما نشعر أننا لا نستطيع الانتظار لنذهب إلى مكان آخر يكون أنعم أو ألطف أو أخف.
1: God's will for you, said the Apostle Paul to the Thessalonians, is your sanctification.
0: قال الرسول بولس في رسالته إلى التسالونيكيين إرادة الله لكم قداستكم.
1: And your sanctification process is not always as easy as you want it to be.
0: وعملية تحقيق قداستكم ليست دائما سهلة كما تريدون.
1: But it begins with obedience.
0: لكنها تبدأ بالطاعة.
1: And obedience will take you a long way.
0: والطاعة طريقها طويل.
1: Are you somewhere where you desperately want to get out of your situation?
0: فهل أنت الآن في مكان ما تحاول مستميتا أن تخرج من موقفك؟
1: Pray, Lord, empower me to walk in your will.
0: صلي قائلا يا رب قوني لكي أسير في طريق إرادتك.
1: Lord, let me know that you are walking with me.
0: يا رب دعني أعرف أنك تسير معي.
1: Because when you walk with me, Lord, you will turn my funeral procession into a victory parade.
0: لأنك عندما تسير معي يا رب ستحول موكبي الجنائزي إلى استعراض انتصاري.
1: When you walk with me, Lord, you will turn my fiery furnace into a garden.
0: عندما تسير معي يا ربي فإنك ستحول أتون ناري إلى بستان.
1: You will turn my den of lions into a peaceful place.
0: وسوف تحول جب أسودي إلى مكان طمأنينة وسلام.
1: Amen.
0: آمين.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا مرة أخرى، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، ويدعون اسمه عمانوئيل الذي

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصحاح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعب من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: ايه اللي وديهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وديهم هناك.
1: عشان يغرقهم بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزه الجميله ومش بنحب الدرس الجميل. هو لازم يدمج المعجزه الجميله مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزه. لان انت لو تفتكر في القصه ان هم ما فهموش من الارغفه.
0: ايه الارغفه دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح.
1: الكلام ده كان المعجزه كانت لا بعد الظهر. والقصه الدراميه بتاعتنا بدات في بعد ما الشمس.
0: يعني هم كانوا في معجزه الصبح او بعد الظهر عمل معجزه اكل الناس 5000 واحد بخمس ترغيف. بتقول
1: 5000 وسمكتين.
0: وبعدين
1: ومعجزه مدهشه طبعا، حاجه عجيبه جدا، والناس سجدت له قالت له انت ربنا بقى. ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس ترغيف صغيرين، شعير وسمكتين، اكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه ياكل هذا العدد من الناس 5000 وشويه.
0: بعدين ايه اللي حصل؟
1: بعدين الرب يسوع الزمهم ان يعبروا الى الضفه الاخرى، الدنيا من البحيره. كانت الدنيا ليلت خلاص، واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت اي حاجه. فابتدي طاقته تخلص لما ما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روحوا الناحيه الثانيه البحيره، يعني الناحيه الثانيه على بعد كام؟ 2 كيلو مثلا بالكثير، اذا ما كانتش اقل من كده، كيلو ونص. فمش قضية، بس هما هناك. هو طلع جبل يصلي وهم راح يعدوا الناحية التانية، سبقوه يعني على أساس إنه يجي في مركباية وراهم. لقوا نفسهم على لغاية وش الفجر بيصرعوا مع الريح الشديدة والموجة المرعبة. كان موقف منتهى الصعوبة.
0: طيب نسمع مع بعض الكلمات العدد الأولاني من الترنيمة دي، وبعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق أكتر شوية.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجي لك.
0: مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت انت انت خدتنا في الكلام يعني, احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي, ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل, اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه, والناس محدش مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انهم يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده, هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا يعدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلموس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه,
1: تلاميذ يسوع. وهم معديين الناحيه الثانيه لقوا البحر الريح شديده هبت, مش موسم ريح يعني, مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب الميه تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يا يعقوب, الحق يا بطرس, هاجت الدنيا وفقدوا السيطره على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العمله دي وليه ربنا جابنا في الحته دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم, معرفوشهم المركب ماشيه ازاي, رايحه لقدام ولا طالعه راجع لورا, لانه الدنيا ليل عاد مفيش انوار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجاه لقيوا خيال جاي على الميه, من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو, لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك انا انا انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه
0: انا بديت اتغاظ بجد؟ مش مش مش مش مش رايح في الاستوديو. انا تعبان وهلكان وعا يعني, وزعت اكل الصبح على بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا لما بعمل عزومه ببهلك وبعديها تقوم تقول لي روحوا ركبوا من المركب. يعني ده ما كانش فيه موتور بتاع ولا ده كان بيجدف بايدين
1: طبعا.
0: وبعدين كمان الريح غرقانه تقول لي درس جميل.
1: درس مرعب
0: يا عم. جميل ايه ده؟ ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان, وبعدين انا ما بحبش المايه, ما اعرفش اعوم, وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سين يشوفوا الاغا خان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع, ونفرجهم كده. فنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا اترعبت. كموقف مرعب.
0: تقول لي بقى انت هناك بقى وبرنم ورنناتي اليك.
1: لا انا عارف الموقف درامي, انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي,
0: يعني خليني اقول لك حاجه. انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه, انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه بالزبط. يعني موته في موته بالزبط. يعني هارون دي لموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض ان رموا نفسهم هيشدهم ويطلع يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط. بالنسبه لي انا مرعب, وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه. مش عايز نقول لا, ربنا عاوز نتخض
0: بجد,
1: عاوز نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف,
1: عاوز نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط. لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب ده انا صياد وبتاع البحر. وإيه يعني البحر ده؟ لا, حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان في قدرة الهية. ما فهمتش بالارغفة وان ربنا بيشبع الجموع ان الله قدير. هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الاخر ما بتلمسش معاك. لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه, الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع, وربنا يقدر على كل شيء.
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي. تبقى تعيش تقول للدقايق كانت بتمر سنين, وروح تقعد تحكي نص ساعه ساعه الا ربع في القصه بتاعتك الصغنطوطه دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا, ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا,
1: السيناريو.
0: لا لا طبعا السيناريو سخيف.
1: ومش عاوزنا نستدفي الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا وبتاع. ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط, انا تعبان, مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمه.
1: دي كلمات الترنيمه. حس بالكلمات الدراميه الحلوه دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمه مرني انا اتي اليك.

0: بين يدا.
1: العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
2: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مفيش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده ويخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس الشجاع. طبعا قصة
1: ايه الليل الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
2: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهاردة كل الناس واوقات كتيرة من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب. الظروف الاقتصادية والنفسية والأسرية والعيال محدش راضي، والبيوت محتاجة، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمة والرأسمالية، الحياة بقت مليانة ليل.
1: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
2: لا ليل طبعا.
1: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
2: كنت.
1: انا بسمع ان كلمة مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشية على مية.
2: ايوه.
1: المعلومة دي صحيحة؟ يعني ايه ارتباطها بقصة ان بطرس يمشي على مية؟
2: انت عارف انا مش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان الكثافة الجسم اكتر من كثافة المية، فمفروض الجسم يغوص في المية.
1: المستحيل انك انت
2: مستحيل ان الجسم يمشي على المية.
1: الصورة دي، الصورة الادبية دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليومية؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده احنا مش حاسين؟
2: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة انا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، اركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا انا هو اتصيام اهيا، انا اهيا، انا الكائن، انا الله، انا اللي بعرف كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
1: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المره الاولى لما حبوا يصطادوا، ما عرفوش يصطادوا خالص، في انجيل لوقا اصحاح 5 وانجيل يوحنا اصحاح 21، والمره الثانيه بتاعه انجيل متى اصحاح 14 الايه، القصه بتاعه الغرق دي. الاولى ما عرفوش يصطادوا من البحر وهم صيادين، والثانيه هم ما عرفوش يقاوموا البحر وهم بتوع بحر. وما عرفش يعني انت توافقني في الكلمه دي ولا لا، يعني او رايي ده يعني انت متفق معايا فيه ولا لا، انه دول اكتر حاجتين الناس تعبانه بسببهم، الرزق والامان.
2: واحنا حسب هرم مصر.
1: بالظبط كده. احنا في معترك الحياه. بحس انه جوانا مشكله في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا، بتقعد طول الليل تصطاد، تذاكر سنين طويله جدا، وتفتح عياده في الاخر ما حدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل الناس مرتاحه ونايمه في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل ومفيش سيد. وحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ مش البحر انا. مش البحر اللي يدي البركة، أنا اللي أدي البركة. مش البحر اللي يدي الأمان، أنا اللي أدي الأمان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكرة بتاعة النط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق. طب إيه لازمة الكلام ده؟
2: ما هو ده جزء من الدرس، إنه عاوز يعلمه لما نظر الريح ابتدى يغرق، لما شاف الريح شديدة ابتدى يغرق. طب هي الريح كانت شديدة وهي شديدة وهتفضل شديدة. فهي القضية مش في الريح، شايف الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قاله بكلمة تعالى. أنا بأمرك، أنا أقول له أمرني أجيلك، ماشي على المية. ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إن هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
1: كسر قانون الطفو كده
2: الأشميس. بالظبط. فأنا خلينا أعمل زيك، أنا عايز أعمل زيك، معجب بطرس. فالإعجاب دايما بياخدك عن الحقيقة شوية، بيخليك يعني تزجريت أو تبالغ في إنك في الحاجات. هو ربنا عاوز الحاجة السوليد أكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوة المعجزة مش في حلاوتها، في حقيقتها.
1: حلوة قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: حلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
1: أيوة.
0: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
1: اقولك على سر بقى.
0: قول.
1: هو ده زكريا عبد الله، شخصيه زكريا عبد الله عيل صغير.
0: يا سلام.
1: تخيل، انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته واعرفه.
0: زكريا عبد الله ده راح السما من سنين.
1: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير، ضحكه عيل واسلوب حياه عيل، يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه، حد قد عياله، ضحك قاعد يضحك وخده في حضنه، رد فعل عيل صغير مش مدرك يعني، ملوش علاقه بالشر قوي، تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمه عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف، هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمه. يعيش الموقف في القصه ويحط زكريا عبد الله.
0: بس حد بالبلاغه دي معقوله مخه يعني، عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعه اطفال،
1: لانه هو كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. ربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال. يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائية الحياة مع الله كده. انا بحب الشخصيات زي كده.
0: جميل جميل. لكن هو العدد 3 بيقول انه رغم ثقل جسدي. وده بيخليني افتكر حتى المسيح قالها لبطرس بعد كده، قال له انت صغير كنت بتعرف تحزم نفسك وتمشي زي ما انت عاوز، لكن لما تكبر هتلقى نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك، يحزمك ويشيلك ويوديك حتة انت مش عايزها. يعني مش عارف، هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على المية زي ما هو عاوز، وما بين بطرس لما كبر في في في في في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته؟
1: الكريمة بتاعت شخصيات الشخصيات البطرسية
0: بالراحة
1: الكريمة. ما انا هفسر لك اهو. بتاعت الشخصيات البطرسية او اندفاعية او لذة واعجاب الشخصية الحمراوية.
0: لا برضو
1: مالك
0: ايه اللي حصل؟ احنا كويسين من اول الحلقة. طيب يعني
1: يعني الشخصيات المنفتحة اللي بتقول بسرعة
0: المندفعة،
1: يلا مهمكش انا معاك اهو، بيجي وقت مش بيدرك حقيقة الامور لانه عجبه الفكرة، عجبه النظرية، عجبه الطلعة، عجبه المشوار، يلا بينا.
0: مغامر
1: بس بيكون سطحي شوية. لان الكريمة واخدة مخه شوية. الكريمة اللي هي الحاجة اللي من فوق دي اللي مش اساس الاكلة دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو،
0: هو بيحب الفينش
1: بالزبط،
0: بس مش ملوش دعوة بالكونكريت
1: بس بيتاخد منه جزء يعني، بيتاخد من مخه حتة يوم هاو يدي كده. فبطرس اعتقد كان كده بس في اخلاص شديد. فهو ربنا حب ياخده عن على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقه اللي هي مرات بتوجع يعني الواحد، فين بقى الكريمه؟ بس على الاقل مريل اكثر حقيقيه. وحتى لو الكريمه جت اوقات ما كانتش موجوده، بس يعني مش عايزين نركز على المتعه. من الاخر يعني يعني يلي بتسمعني ما تركزش على المتعه. مش كل حاجه ممتعه بتاعت ربنا. مش كل حاجه لذيذه. الشوكولاته بتاكلها وتروح لدكتور سنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك، بس ده بيفيدك والشوكولاته بتاذيك. المتعه في الشوكولاته والعذاب عند دكتور السنان. بس ايهما اكثر
0: حقيقيه؟
1: دكتور السنان.
0: كمان الايه بتاعت بطرس نفسه، مش عارف انا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا في بطرس رسالته الثانيه في العهد الجديد في الانجيل. اعتقد اصح 4 وهو بيقول، مش متذكر الشاهد بالضبط، لكن بطرس كان بيقول الكلام ده: الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف. كما لخالق أمين في عمل الخير.
1: الناس على فكرة سوري بقاطعك، بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير، لا هي لا مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير، يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك بس دايما
0: استرخي. لا انا عايزك تقطعني بس قولي. انا مش فاهم معناك.
1: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير، يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
0: جميل. لكن
1: مش امين في عمل الخير، ربنا مش امين في عمل الخير، ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
0: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد. قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أن أتي إليك.

0: احلى كلام احلى أيوة. كلام احلى كلام أيوة. انت كلو اعيني.
1: هو من الناحيه اللغويه على فكره يعني من ناحيه اللغه انا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول انت عينك زيغه في كل حته وعملت تدبر نفسك ومش عارف
0: اعين
1: اعين وهكذا في ارجلي.
0: خدتش بالي من عيوني انها بالجمع لكن عايز اقول يمكن العين وال وال والمعاين البصر والبصيره يعني النظر بكل ما يحمل من معنى يعني امتى الواحد ممكن عينيه تكل
1: اللي بيكبر في السن
0: انت كله اعيني
1: كبار السن بتكل عينيهم هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر العين لا تشبع من النظر فبتكل يعني تزهق ما كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله بعد اسبوعين ثلاثه هزهق برضو وديني رحله حلوه بس مش هينفع اقعد في رحله شهرين ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع فمرات الواحد بيتكل من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكل هنا معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمه قوي قوي قوي وانا بغرق فانا ما بقتش شايف يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا حتى الـ الـ الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده وانت تصوم ازاي بقى عين ربنا تصوم
1: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا لما عيني تكل عينك تشوف لي ولما رجلي تقع قلبك يسندني تعبير جميل قوي
0: جميل جميل جميل. العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها أؤمرني إن أنا أجي لك يا رب

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة وبيقولوا أنها أقصر صلوة، أقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني لما جه يغرق. ما عايز أقولك النهاردة مع أخويا بهجت وإحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: أحب أصلي للناس اللي غرقانة وحاسة أنها تفقد الأمل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لي؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا واحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بإيديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات. واحدة حاسة انها مفيش امل، واحد حاسس انه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للامل من جديد. يا رب
0: امين.
1: يلي بتحمل الفلك احملنا وشيلنا، احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. آمين
0: آمين آمين. كنا معاكم أعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب، نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

مسيطر ولا مش مسيطر؟ كلمة بتتقال لنا دايما، انت مسيطر ولا مش مسيطر؟ حلو انك تسيطر اوقات على بعض الامور في بعض الاوقات، لانه في اوقات بيبقى واجب السيطرة فيها، انك تسيطر على نفسك، انك تسيطر على غضبك، انك تسيطر على مكان وقت ما يحصل فيه فوضى، دي حاجة مرغوب فيها. لكن العرض اللي جاي اسمه عرض حب السيطرة، انك تبقى حابب تسيطر على كل شيء في كل وقت وعلى كل حد ايا كان. دي مشكلة كبيرة جدا وعرض صعب جدا كتير مننا بيتعرض ليه، وخصوصا الناس اللي في مكان قيادة. مكمن الخطورة هنا ان الشخص بيبتدي يحس انه مش هيشعر بقيمته ومش هيشعر بمكانته غير لما يسيطر على كل حاجة. هناخد مع بعض موقفين من الكتاب المقدس. اول موقف داود لما راح يجيب تابوت عهد الرب في ايام عالي الكاهن. الكتاب يقول انه جه الفلسطينيين واخدوا تابوت عهد الرب. تابوت عهد الرب كان بيرمز لمجد الرب، لدرجة انه لما اتاخد التابوت مرات ابن عالي الكاهن سمت ابنها إيخابود، وده معناته زال المجد من اسرائيل. ولما عالي سمع ان ولاده ماتوا حزن، لكن لما سمع ان تابوت الرب اتاخد وقع ورقبته اتكسرت ومات، وابتدى داود يروح عشان خاطر يحارب الفلسطينيين وياخد تابوت عهد الرب. وفعلا نجح داود انه يهزم الفلسطينيين، خد معاه الرجال الشداد قوي وراح خد تابوت عهد الرب. وهو راجع حس انه هو سيطر على كل الامور وحس انه عمل انجاز كبير. كان مفروض التابوت ده يتشال على اكتاف الكهنة واللويين، لكن داود للأسف حطه على عجلة بتجرها تران، والسيران ديت جت عند مكان معين وابتدت تهيك، فالتابوت كان هيقع، فواحد من الكهنة مد ايده ولمس التابوت، وما كانش الدور بتاعه انه يلمس التابوت، فالرب حمي غضبه على الكاهن دوت وموته، وتحولت الفرحة الى جنازة. الكتاب يقول ان داود ابتدى يخاف وراح مرجع التابوت مرة تانية، رجعه لبيت واحد اسمه عبيد أدوم في بلد، في مدينة صغيرة اسمها جت، اصغر مدينة من مدن الفلسطينيين واقرب مدينة من اورشليم. وقال انا ما ينفعش التابوت يجي بالمنظر دوت عندي. اللي حصل ان داود كان وقتها فرحان جدا والشعب كان فرحان جدا بالانتصار، بس كان متخيل ان هو مسيطر، هو ليه كلمة ويقدر يغير قوانين الله ويحط القوانين بتاعته هو. اوقات كتيرة بنعمل انجازات، اوقات كتيرة بنعمل نجاحات وبنتخيل ان احنا عملنا احسن حاجة، بس ربنا بيبقى مش مبسوط. عشان كده احنا محتاجين نمتحن الله هو المسيطر ولا انا اللي مسيطر. بعد 3 شهور بعتوا قالوا له ان الرب بارك بيت عبيد أدوم وان انت تقدر تيجي تاخد التابوت لأورشليم. فالكتاب يقول ان داود راح ياخد التابوت، ويقول كده الكتاب: كل ما خطى حامله، خدوا بالكم من كلمة حامله، الناس اللي شايلة التابوت 6 خطوات، يذبح صورا وعجلا معلوفا. والكتاب يقول ان داود كان بيرقص بكل قوته امام الرب. لما كان داود هو اللي مسيطر كان داود فرحان بنفسه، لكن الفرحة التانية كان داود فرحان

رضا ربنا عليه وإن السيادة رجعت لصاحبها وهو الرب. حب السيطرة عرض صعب جدا، لو تعرضنا ليه هيفقدنا استقرارنا النفسي. الشخصية التانية بسرعة وهي شخصية سارة في سفر التكوين. سارة شافت نفسها مش بتخلف، فقالت لإبراهيم: ادخل على جاريتي هاجر لعلي أرزق منها أنا بنين. شوفوا السيطرة، سارة كانت عايزة تخلي إبراهيم ياخد هاجر الجارية المصرية عشان تجيب منها عيال ليها هي مش لأي حد تاني. والكتاب يقول إنه إبراهيم سمع لكلام سارة وخلف من هاجر إسماعيل. وبعد كده بيقول الكتاب إنه سارة لقيت إسماعيل دوت بيمزح بيلعب، فراحت قالت له اطرد الجارية وابنها. الكتاب يقول إنه قبح الكلام في عيني إبراهيم من أجل ابنه إسماعيل. سارة كان عندها حب السيطرة، كانت بتتعامل مع الناس بطريقة كأنها فعلا بتتحكم فيهم، كأنهم شطرنج بالنسبة لها. حب السيطرة، حب السيطرة ممكن يدفعنا ان احنا نعمل خطايا عظيمة، حاجات كتيرة جدا جدا. لما بحس بوجوب السيطرة انا ممكن ادوس على الناس، انا ممكن اتحكم في الناس زي ما سمعنا عن سارة وزي ما شوفنا داود، انا ممكن اكسر وصايا الرب، انا ممكن اكسر قوانين الرب بسبب عرض.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل هدية مجاملة صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

هتفضل كلمة موت هي أخطر أزمة بالنسبة للإنسان طول الوقت. فالمرض اللي ما يموتش مش أزمة، الحادثة اللي ما تقتلش ملحوقة زي ما بيقولوا، لكن لو الإنفلونزا بتموت بقت أزمة، لو الكهرباء اللي محدش بيشوفها بتموت تبقى أكبر خطر. بالمناسبة، واحد من أصدقاء المسيح جاله مرض خطير، فكتبت أخته واللي كانت بتربطها بالمسيح علاقة عميقة من المودة رسالة قصيرة بعتتها مع واحد من القرايب بمنتهى السرعة، بتقول فيها للمسيح: يا سيد، لعاذر، وده كان اسم أخوها العيان، مريض. رسالة قصيرة عميقة، محبتش تكتب فيها تفاصيل كتير لألا يتسرب خوفها من جوفها على الورق، رسالة سريعة علشان ما تديش المسيح وقت في قرايتها ممكن يعطلوا انه يوصلهم بأسرع ما يمكن ويلحق لعازر قبل ما يلحقوا رسول الموت. يرد المسيح على الرسالة ويقول ان المرض ده مش للموت. يعني ايه؟ يعني هيقوم منه حالا بالسلامة؟ يعني هيقوم منه حالا بالسلامة ولا هيقعد معاه شوية وبعد كده يصحى؟ مش مفهوم، لكن اللي متأكدين منه حسب رسالة المسيح خلاص ان كلمة موت مش واردة في الوقت اللي جاي، خلاص مفيش أزمة. لكن يومين تاني والمرض يشد على العازر ويفاجئوا إخواته البنتين إن أخوهم بيموت. صدمة، مش أي صدمة، صدمة الخبر نفسه وصدمة عدم حدوث كلام المسيح اللي كان مؤكد، صدمة غياب المسيح نفسه كمان. يعني إيه يحدد إن أخوهم مش هيموت ويحصل العكس؟ كنا ممكن نتحمل أي شيء تاني، كنا ممكن نتحمل أي زيادة في مدة مرضه، أي تكاليف، أي تعب أكبر في العناية بيه، لكن يموت؟ إيماننا راح فين؟ فين الوعد اللي قاله المسيح لينا في كلمته؟ فين تأثير الصلاة؟ ليه ما شجعش الله إيماننا الضعيف بمعجزة تخلي العازر يكمل معانا شويتين؟ أكيد كل الأسئلة دي مرت على الأختين مريم ومرثا زي ما بتمر السكين على رقبة الدبيحة وهم بيلقوا على أخوهم نظرة الوداع، وده بيكشف لينا عن أول محطة في مواجهة المسيح للأزمة وهي الوعد. الوعد دايماً قبل الأزمة. معنى العبارة اللي قالها المسيح إن المرض ده مش للموت، يعني إن الموت مش هو المحطة الأخيرة اللي هيوصل أخوكم ليها، القبر مش هو العنوان الأخير. غريبة، كل الناس فاهمة إن اللي يوصل هناك ما بيرجعش. غريبة، كل الناس فاهمة إن اللي بيروح هناك ما بيرجعش، اللي بتمسكوا إيد الموت ما بتسيبوش. اللي بيوصل للمحطة دي مفيش محطات تاني بعد كده، مفيش كلام. لكن المسيح بيقول في رسالته إن الهدف النهائي للمرض ده مش الموت، فالموت مش المحطة الأخيرة زي ما انتوا فاهمين. الموت محطة خطيرة فعلا، لكن مش أخيرة، لأني بعرف ابتدي من بعدها في بداية تاني عندي بعد الموت. القبر بتاعك اللي مفتوح من ناحية واحدة ليه عندي من الناحية التانية ألف فتحة، ألف منفذ ومخرج. أنا السيد الرب ليا في موتك مخارج. اطمن، موت حد من القريبين منك مش النهاية، مش نهاية إيمانك، مش نهاية عنايتي بيك، مش نهاية الكلام. الموت اللي هو آخر محطة عندك هو نفسه أول محطة عندي، ووراه على طول محطة قيامة. هل المشهد بقى عتمة قدامك؟ هل قبرك فتح بقه وبلع حبايبك في صمت وعينيك اتملت بالدموع وإيديك بالحنوط؟ هل صفحة الوفيات بتاعتك بقت صفحات كتير ورا بعض وقلبومك كله شرايط سودة؟ الله قال كلمة قبل الأزمة ما تحصل، كلمة ينفع تقلب بيها الصفحة وتمسح دموعك. الأزمة دي مش أخرها الموت، أخرها مجدي في صفحة جديدة، أخرها بدايتي معاك، أخرها عناية ورحمة ورفعة، أخرها يتمجد اسمي في حياتك. يومين كمان وتيجي المحطة التانية لإدارة المسيح للأزمة. خليك معايا. يومين كمان وتيجي المحطة التانية لإدارة المسيح للأزمة، يروح بنفسه لحد الأختين اللي كانوا ساعتها منهارين علشان يقوم أخوهم، علشان يطلع المحبوس من التخشيب الحجر بعد 4 أيام على ذمة الغياب النهائي. كان رايح يرد على السؤال الجديد: ليه ما وصلتش هنا قبل النهاردة؟ ليه دايما تيجي متأخر بعد نفسنا ما يتقطع، بعد ما حبسناه في انتظارك؟ ليه وعدك ما حصلش معانا زي ما حصل مع غيرنا؟ وكنت فين وقت ما انفرد بينا الموت وخد أخونا من قدام عينينا ومحدش قدر يعمل معاه حاجة؟ أيوة، كان رايح يقوم الميت، كان رايح يقول كلمته اللي ترجع الشيء لأصله، لكنه لما شاف دموع الأختين
لما شاف الجنازة الرهيبة والدموع والسواد والتراب، لما شاف القبر اللي عليه حجر وراه حبيبه مسجون حبس انفرادي لزمن بعيد، وورا الكل الخطية وإبليس وقف في الأتون بتاعهم بنفسه وبكى. ليه بكى؟ مش هو كان عارف إن الجنازة بعد لحظات هتتقلب فرح؟ مش هو كان رايح يخلص الأزمة؟ أيوة صحيح، لكنه ما استعجلش الحل، ما خلص الكلام بسرعة، ما احتقرش الدموع الضعيفة المسكينة، ما تعلاش على ضعف فهمهم لكلامه الأولاني. والأول مرة تشوف مريم وأختها المسيح في صورة فضلت محفورة في ذهنهم، صورة حفرت أعمق بكتير من صورة القبر والنعش والموت، صورة المسيح اللي كانوا فاهمين إنه مش هنا، مش مهتم، مش صادق، مش مقدر، مش على الخط. شافوه واحد متألم زيهم، بيبكي معاهم، حاسس بيهم، مش بيوعظ كلام زي اللي حفظوه الوعاظ وبيقولوه في المناسبات دي ببرود، وكأنهم بيهيلوا تراب رخيص على النار علشان تطفي، لكن دموعه قالت وعظة محدش ممكن ينساها. دموعه بتقول إنه جوه الأزمة معاك، مش بعيد عنك، مش بيعدي على التفاصيل وخلاص، مش قاعد بيبص في الساعة الكونية بتاعته لغاية ما يجي وقت التوقيع على أوراق الإفراج، لكن في وسط الأزمة هتلقى جنبك بيبكي معاك. قالها المرنم في جملة واحدة: ومسحت دموعي وما اكتفيت، بكيت معي. أما المحطة الأخيرة في إدارة الأزمة التقيلة، فإنه بعد ما وعد المسيح بالحل من بدري، وبعد ما مزج دموعه بدموع الأختين، لازم نوصل لآخر مرحلة، وهي إن الميت يقوم. يفضل الموت هو الموت، يفضل القبر بباب واحد اللي يدخل فيه ما يطلعش، تفضل الأكفان هي آخر حاجة يلبسها البني آدم، بس الكل يجي قدام المسيح ويدي تمام. فاللي ياخد يرد، واللي يربط يفك، واللي يبكي الحجر، واللي يكشر عن أنيابه لازم في خجل يوطي ويقول تمام يا رب. الكل قدام المسيح جنود في جيش خلاصه ليك، محدش عدو، الكل أسير إرادته في موكب نصرته، الكل بس ينفذ بمجرد سماع الأمر. الرب يسوع هو اللي يعرف يخلص، مش يلصم، مش بيرقع اللي قطعه الزمن، هو اللي مش بس يمسح الدموع لكن ويرسم على الملامح الكئيبة البسمة بتاعت زمان، ما بيقصش الشريط لكن بيلونه بلون النصر، يقلب الجنازة فرح حتى بعد مرور الوقت، يعدل وش الزمن ويخلص إلى التمام.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل؟ مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء؟ كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: كل ما ذكرتم من أسماء هي لله
7: وللمسيح أيضا، ألم نسترجع ذلك معا؟
8: نعم استرجعنا ذلك، نفس الأسماء لله وللمسيح،
9: لأن المسيح هو الله،
10: والصفات تلك الصفات قاصرة على الله وحده.
7: وللمسيح أيضا استرجعناها أيضا.
10: فماذا بقي؟ ماذا بقي بعد ذلك؟
9: نعترف أن المسيح هو الله.
10: ماذا تقصد؟ نعترف بالمسيح إلها؟ نسجد له إذن؟
7: نعم نسجد له،
6: لكن المسيح رفض أن يسجد أحد إلا لله.
10: لم يطلب من أحد أن يسجد له.
9: نعم المسيح أوصى بأن يكون السجود لله.
7: نهر الشيطان وقال للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
8: المسيح أعلن أن السجود لله وحده، لم يقل أن يسجد أحد له.
9: لكن الناس سجدت له.
10: أبدا أبدا لم يسجد له أحد،
7: بل سجدوا له.
6: من سجد للمسيح؟
9: التلاميذ. بعد أن أتاهم ماشيا على البحر وسط العاصفة جاء التلاميذ وسجدوا له، لم يمنعهم.
8: ألم ينتهرهم لأنهم سجدوا له؟
7: لا لم يمنعهم. وفي البستان بعد قيامته من الموت تقدمت المريمات إليه وأمسكتا بقدميه وسجدتا له.
10: هؤلاء تلاميذه، سجد له تلاميذه فقط.
6: فعلا كل من سجد له هم تابعوه وتلاميذه.
9: وغير تلاميذه، رجل غريب سجد له، الأعمى الذي شفاه، حين سأله المسيح قائلا أتؤمن؟ قال أؤمن يا سيد، وسجد له.
8: هذا إنسان عادي فعلا،
10: بل إنسان أقل من العادي، أعمى، أعمى منذ ولادته، شحاذ، فقير.
9: والملائكة، هل الملائكة أقل من العادة؟ شحاذين وفقراء؟
10: ما لهم الملائكة؟
9: هل يسجدون لأحد؟
8: لله طبعا، الملائكة يسجدون لله.
6: الملائكة شأن كل الخلائق، يسجدون لله ويعبدونه.
7: يقول النبي داود في مزمور 148 سبحوه يا جميع الملائكة.
10: هذا عن الله، الله فقط.
9: والمسيح في الأصحاح الأول من رسالة العبرانيين، ولتسجد له كل ملائكة الله.
8: تسجد لمن؟ للمسيح؟
7: نعم للمسيح.

0: صحيح.
1: وكل الخلائق كما قال ياسين تعترف به إلها وربا. اقرأي يا مريم فيليب 2 عدد 11.
0: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
2: كل لسان يعترف بالمسيح ربا.
3: أوه، لم يبقى إلا أن نصلي له.
4: لم يصلي أحد للمسيح،
0: بل صلى.
4: من الذي صلى للمسيح؟
0: استفانوس أول شهيد، وهم يرجمونه ويقتلونه. رفع وجهه وصلى وقال: أيها الرب يسوع اقبل روحي.
2: من يقبل أرواحنا؟ الله وحده.
1: ومن له السجود والعبادة؟ الله وحده.
0: ومن نصلي إليه؟ الله وحده.
3: المسيح نفسه أعلن أن لا أحد يستحق السجود إلا الله وحده.
1: فماذا ترى وهو نفسه الذي أعلن ذلك قبل سجود البشر والملائكة له؟
4: ماذا نرى؟ هذا يحير جدا.
1: المسيح له سلطان الله، كل سلطان الله، وبسلطان الله أقام نفسه من الموت.
4: أقام الموت، نعم، لكن أقام نفسه من الموت.
3: إن كنا سنقبل فكرة القيامة هذه، فالله هو الذي أقامه من الموت.
0: بل هو أقام نفسه.
2: أين ذكر ذلك يا مريم؟
0: في يوحنا أصحاح 2 عدد 19 قال: انقدوا هذا الهيكل.
4: هيكل اليهود؟
1: بل عن هيكل جسده، عن نفسه.
3: من قال ذلك؟ أنت تفسر الكلام كما تشاء.
1: لا يا ابني، الكتاب المقدس هو الذي قال ذلك. عدد 21، اقرأي يا مريم.
0: أما هو فكان يقول عن هيكل جسده.
3: أين ذلك؟
0: هنا، تعال وانظر.
3: فعلا.
1: أكملي يا مريم.
0: انقدوا هذا الهيكل، أي جسده، وفي 3 أيام أقيمه.
2: أقيمه؟ يعني بإرادته وقوته؟
4: وسلطانه، له سلطان أن يقيم جسده.
1: قال عن نفسه: لأني أضع نفسي لآخذها. لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن آخذها أيضا.
0: سلطانه سلطان الله. كان يعمل ويعلم ويصنع المعجزات ويتكلم بسلطان.
2: فعلا، كلامه كان بسلطان، كان لكلامه سلطان،
1: لأن كلامه كلام الله. حين أرسل اليهود الجنود ليأتوا به، ذهبوا وسمعوا كلامه وعادوا دون أن يحضروه معهم، قائلين: لم يتكلم إنسان هكذا مثل هذا الإنسان.
0: الشياطين حين كانت تسمع صوته تصرخ وتخرج وتهرب.
1: الريح والبحر والعاصفة كانت تسمع صوته فتهدأ وتنكسر وتسكت.
0: الموتى حين كانوا يسمعون صوته كانوا يخرجون أحياء من القبور.
1: كان يتكلم بسلطان الحق وقوة الحق. كان يقول: الحق الحق أقول لكم.
0: كلامه سلطان الكلام، لأنه كلام الله صاحب السلطان.

0: ومن أدلة ربوبية المسيح وألوهيته غفرانه للخطايا.
1: لا يغفر الخطايا إلا الله.
0: المسيح غفر الخطايا.
2: كيف حدث ذلك؟
3: في حادثة المفلوج.
4: الرجل المشلول أليس كذلك؟
3: نعم، كان المسيح يعلم في أحد البيوت، تزاحم الناس وملأوا البيت وسدوا منافذه، جاء أهل المفلوج به ليشفيه، لم يستطيعوا الدخول، حملوه على فراشه إلى السقف ونقبوا السقف ودلوه على سريره أمام المسيح وسط البيت.
1: أسلوب جديد للدخول.
2: وماذا يفعلون؟ لم يكن أمامهم غير ذلك. وماذا حدث بعد ذلك؟
0: رأى المسيح علته، مفلوج مشلول، ورأى خطيته، سبب علته، خاطئ، فقال له: يا ابني مغفورة لك خطاياك.
1: الله وحده الذي يغفر الخطايا.
3: هكذا فكر الناس حول المسيح، قالوا في نفوسهم: من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟
4: فكروا كما فكر ياسر.
0: عرف المسيح أفكارهم وقال: أيهما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟
2: كلاهما صعب، غفران الخطايا صعب وشفاء المشلول صعب.
1: فماذا فعل؟
3: فعل الاثنين، غفر خطايا الرجل ثم شفاه، قال له: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط،
4: ونحن ما سمعنا مثل هذا أبدا.
1: يصعب علي جدا أن أقبل ما تقولون. المسيح هو الله؟ لا لا،
3: لسنا نحن الذين نقول ذلك.
2: فمن الذي يقول؟
0: المسيح هو نفسه قال ذلك.
3: هل لا تصدق المسيح؟
4: المسيح لا يكذب.
1: أنا لا أقول أنه يكذب.
2: الكتب السماوية اتفقت أنه صادق أمين صالح.
1: والذين كتبوا الكتاب المقدس
0: يكذبون؟ اتفقنا على صحة الكتاب المقدس، كلام الله.
4: ماذا ترى يا ياسر؟
1: لا أعرف يا أبي.
2: الموضوع محير جدا.
0: هناك احتمالان لذلك.
2: ما هما الاحتمالان يا عم قاسم؟
0: إما ما قاله المسيح صحيح، أو ما قاله المسيح غير صحيح.
1: فإذا كان ما قاله المسيح غير صحيح،
2: كذب يعني؟ كلام المسيح كذب؟
4: تعني المسيح كذاب؟ تقصد ذلك؟
0: دعونا نفترض ذلك. احتمال أنه كذلك. لو كان ما قاله المسيح كذبا فهناك احتمالان: إما أنه عرف أن ما قاله كذب، وإما أنه لم يعرف أنه كذب.
3: فإن كان كذبا وعرف أنه كذب، يكون المسيح قد كذب عن عمد وقذب.
2: لا لا لا يمكن.
0: دعونا نفترض ذلك، مجرد فرض. يكون المسيح مدعيا وكاذبا.
4: لا لا يا قاسم، لا تقل ذلك.
0: لو كان كذلك، هل يمكن أن يصل في ادعائه الكاذب إلى الموت، يموت ولا يرجع عن كذبه؟
3: مستحيل. المعقول أن يرجع عن كذبته وينجو.
2: وإن كان لم يعرف أن ما يقوله كذب،
1: يكون مخدوعا إن خدع وصدق كذبه.
0: وهل يمكن أن يصل في انخداعه بكذبه إلى الموت أيضا؟ كان يتراجع وينجو.
4: طبعا، كان سيفهم الخدعة في النهاية ويرجع عنها قبل أن يموت.
3: الاحتمال الثاني أن يكون كل ما قاله صحيحا، وأنه رب وأنه إله.
0: أمام ذلك احتمالان: إما أن نرفضه ربا وإلها، وإما أن نقبله ربا وإلها.
3: إن رفضناه فقدنا حياتنا، وإن قبلناه نلنا الحياة.
0: من له الابن فله الحياة، ومن ليس له الابن فليست له الحياة.
3: هذا هو الاختيار، إما أن نقبله أو نرفضه، الحياة أم الموت.
0: نقبله إلها فنحيا، أو نرفضه ولا نصدق فنهلك. هذا متروك لكم، الحياة أم الهلاك؟

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اكتب دليلين من الأدلة التي تؤكد ألوهية المسيح. اكتب دليلين من الأدلة التي تؤكد ألوهية المسيح.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: قلبي واثق فيك.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت مؤمن وبتمر بظروف صعبة والحياة جاي عليك، يبقى الفيديو ده علشانك. انا هقولك الخلاصة. المؤمن الحقيقي المفروض انه ما يتألمش ولا يمر بظروف صعبة. الله، هو انت هتبقى زيك زي باقي الناس؟ انت مسيحي مختلف، يعني ما تتألمش زي باقي الناس. المؤمن كمان المفروض ما يحتاجش. تحتاج ازاي والله عنده كل مخازن الارض؟ يعني احتياجاتك دي هي اللي هتخلص مخازن الارض؟ اكيد لا. هتقولي امال ازاي انا بتعب وبمرض وبحتاج كمان؟ اقولك حاجة بس ما تزعلش، ما يمكن انت مش مؤمن حقيقي. اتصدمت؟ لان الكلام ده فعلا ملوش اي علاقة بالايمان المسيحي. الايمان المسيحي مش بيقول لنا ان انت طول الوقت هتاخد حاجات كويسة، مش بيقول لنا ان احنا طول الوقت بنعبد الله بس عشان ناخد. العبيد بس هما اللي بيعملوا كده، لكن احنا ابناء مش عبيد. الله على قلبه ان يدينا كل حاجة حلوة، على قلبه انه ما يخليناش نحتاج، ما يخليناش نمرض، ما يخليناش نتألم ابدا. لكن احنا في العالم وعايشين ولسه بشر، لسه جسمنا بيمرض ولسه بنحتاج، لسه بنتعرض لألم زينا زي باقي الناس. هتقولي طب مال فين الاختلاف؟ ازاي احنا مختلفين ومسيحيين؟ الفرق ان الايمان بيضمن لي الحياة الابدية. كمان الفرق ان انا مسيحي، يعني انا مش ماشي سكة الالم لوحدي، انا معايا حد كتف بكتف معين ليا في كل طريق انا بعدي بيه. زي ما كاتب مزمور 23 قال: وايضا اذا سرت في وادي ظل الموت اراك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانك.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعطاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وين نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. أنتم زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم الصباح ضحكني ولد أختي مسكين يحسب في الأيامات اللي مازالوا قبل ما تجي العطلة. أنا ضحكت عليه، أما أنا توا حاسس بنفس الشعور اللي هو حس به بعد نهار طويل. أنا توا مروح ماخذ الكار ومازالوا لي 4 محطات ونهبط وتوفى مشاكلي. بون هذا كان ما صارت ليش حاجة أخرى، وراني كنت عارف نهار اليوم باش يتعدى خايب من الأول. من اللي ريتك الكلب اللكحل اللي في حومتي، هو مزيان الحق، لونه غامق وعينيه صغار وحتى العقلية عاقل، أما أنا ديما نهرب منه، ما لازمنيش نشوفه. أما ما لقيتش الحل، كل ما يسمع صوت الباب يجي يجري. تيراني مرة خرجت من الشباك وجاخ ورايا، وساعات نقول لأمي تخرج قبلي وتتفقد الطريق، وكل مرة راه فيها يتعدى نهاري صعيب. اليوم مثلا ريتو فاتتني الكار ورصيت لي ماخو الكار اللي بعدها، وهذا يعني فاتني الكور على خاطر وصلت مأخر، وعلى خاطر عارف اللي شفت الكلب لا قربت لحد ولا تكلمت مع حد، وهذا وما منعتش وهاني طوى مروح في الكار. خفت على ستوشي فيه فلوسي الكل، يعني 50 دينار متاع بقية الشهر. أنا اليوم ماني مشيت مأخر، عاد رصيت لي النقل في الكور، واللي ماخذها في المرواح ماهيش الكار المتعود بها، وجوه جديدة حاسس اللي برشا عينين تغزر لي. حسيت اللي بلاصة ماهيش بلاستي، مستنس الروح قاعد. اليوم رصيت لي مروح واقف، كنا لاسقين لبعضنا أكثر من لازم، أما ما نجمتش نتشكى رغم اللي كنت متقلق، لكن وبرا تشكيت. يخي اللي سقني عملها بالعاني، وبرا حتى كان بالعاني ما عندي ما نعمل. هو موقف خليني نفكر الأول مرة في إحساس الطفلة وهي في موقف كيما هكا، إيش باش تعمل؟ والوه باش نسأل، أكيد باش تسكت، وحتى كانت كلمة الإجابة معروفة، يقولوا لها كان متقلقة ما عليك كان تخو تاكسي. هذي كار راو إحساس خليني نبعد شوية، وهربت بعناية من الشباك نشوف المباني والشجار يتحركوا. اتصور رجعتني بالذاكرة الحاجات صاروا قدامي ما عطيتهمش أهمية. مرة ريت مراة ممكن في 40 تعيط على واحد وتقوله يا كلب، توا فهمت علاش، وهاو عاودت تذكرت الكلب. فقت من سرحتي وحبيت نتحرك لكن ما نجمتش، الكار مازلت معبية. سلمت أمر الربي، المهم توا خليني متشجع. مازالوا لي 3 محطات ونوصل، حاجة تفرح، وفرحت أكثر إنه مع كل محطة تتعدى الناس تنقص، ما قعد كان أنا والأبطال اللي بش يكملوا القصة للآخر. قبل بمحطة على هبوطي فرغ الكار وقعدت في كرسي، الأول مرة نحس إنه هالكرسي أحسن من أي كرسي مدير عام، أحسن من كرسي وزير، أش يسوى المنصب قدام راحة الواحد وحريته. جت مرا وقعدت بجنبي وبدت تشكيلي في مشاكلها. أنا الحق معيني في مشاكل، يزيني الكلب متاع الصباح، المهم ما عندي حتى حل. سمعتها كانت توصل لولادها الصباح تقوم قبلهم بساعتين، تاقف في المترو وتعاني كيفي أكيد. توصل لخدمتها تسيق الدروجات الكل 7 ساعات، وساعة ساعة يطردها المدير ويسكر وراها الباب. سكتت المرأة وجاوبتها مرأة مقابلتها وحكيت مأساتها مع رجلها اللي يضربها كل ليلة ويفك لها فلوسها. هكا المترو كله ولا يحكي. أنا كنت باش نحكي لهم على الكلب، بعد قلت بالله خل نسكت، لكن حكيت وقلت خل نفرح قلبي. أنا نهاري تعدى صعيب، الكار والصباح فاتتني وكل شيء حصيله صار خايب، وشوية لطيحت ستوشي على خاطر نخمم في الكلب، نخمم في النحس. بالحق صحيح المثل اللي يقول تشوف هموم الناس تنسى همومك، أنا كنت نخمم في 50 دينار لا يضيعوا بسبب النحس، أما ما نعرفش علاش قررت أني نعاون بهم المرأة اللي بجنبي، هي أولى بهم. أنا عاونتها صحيح، أما أنا عاونت روحي.

0: اليوم ما كانش لازم يوفى خايب، كان لازم نحاولوا من نهار منحوس لنهار مبارك. اليوم قررت نكون فاعل، قررت اني نكون فاعل ونغير. اعزائي المستمعين، في اخر حلقتنا لليوم نحب نخليكم مع ايه من الكتاب المقدس تعلمنا باش ما نكونوش متفائلين وما نكونوش متشائمين. الايه هذه في سفر اللاويين 19:26: لا تتفائلوا ولا تعيفوا.
1: عزيزي المستمع، كان تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. توقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. معنا ضيفتنا النهاردة، نتعرف بيكي.
1: أنا نانسي.
0: عايزين نتعرف بيكي أكتر. أنتي بتدرسي؟
1: أنا في تانية تجارة إنجليش.
0: تانية تجارة إنجليش، حلو خالص. وأكيد يعني زينا وزي حد عدتي على مرحلة ثانوي جميلة
1: لطيفة جدا، يعني فاهم أحلى حاجة
0: باين عليكي فرحانة. طيب سمعنا سونج سوا، في حاجة في الأغنية فرقت معاكي أو حسيتيها أو كانت بتحصل معاكي أي حاجة؟
1: هي حاجة حلوة جدا بتاعت خلي فكرك مظبوط. لو احنا بقى فاهمين ايه ثانوية عامة بقى ورخامة وهنسقط وخايفين وبنعيط والكلام ده كله، بس الفكرة كلها بتبقى في الدماغ. انا لو فكرت ان انا هتبسط بالحاجة اللي انا بعملها فانا هكون الدنيا ماشي معي كويس، او لو كنت واثق في نفسي فانا بقى مش قلقان، انا عارف ان انا هقدر اعمل حاجة. مش معنى ان الناس بتبقى خايفة فانا خلاص كده الدنيا ضاعت مني.
0: صح، عندك حق قوي. وكمان كنت بشوف الكلام اللي انت بتقوليه ده، يعني مش كل الناس في ثانويه كانوا مقلدمين واللي هو وسع بقى وانا بموت وبنتحر، وزي في السونج بيقول وقتها مش هتقول الحقني جحيم
1: عذاب.
0: لا، في ناس كانت بتصوت صح، بس كان في ناس بتحس ان هم ايه ده، انتوا بتقدروا تعملوا المعادله الحلوه دي، بتذاكروا وفي نفس الوقت يعني مش بتتخنقوا قوي زي ناس، وقادرين تمشوا الحاجتين مع بعض.
1: بالظبط، انا لو ما كنتش بتبسط فانا مش عارف ادي حاجه كويسه، مش هيكون مودي كويس وهكون بقى قاعد مخنوق ومتنشن ومش قادر اعمل اي حاجه.
0: عندك حق. طيب انت كنت وانت بتذاكري في ثانويه عامه كان عندك طرق تقدري تنبسطي بيها وتخرجي نفسك من المود القفش بتاع المذاكره وتنبسطي عشان تقدري تذاكري؟ كان عندك اي حاجه بتعمليها؟
1: وانا ما كنتش بقفش عشان انا مش بخاف من الامتحانات ومش بخاف من الثانويه، مش بخاف من الحاجات دي. فانا ما كنتش بقفش، وفي نفس الوقت كنت بذاكر، وفي نفس الوقت عندي الحاجات اللي انا بعملها بقدر اعملها. ما كنتش بخلي ده يجي على ده. كنت مثلا بعمل اقعد مثلا شويه لما اعمل تمارين، اقعد العب مع اخت صغيره،
0: حلو قوي،
1: اقعد اسمع ميوزك. كنت بعرف اظبط الدنيا ان انا احط حاجات في النص تخليني ما ازهقش.
0: حلو قوي، ده كلامنا لكل حد بيسمعنا، انه فعلا في طرق حلوه وطريقه تفكير مظبوطه زي ما كانت نانسي بتقول، وان هي بتلاقي حاجات بتحبها تقدر تحطها في وسط جدولها في المذاكره، فتقدر تخليها الله انا هقدر اكمل وهذاكر ومش قافش، لانه عامل هارموني ما بين المذاكره وما بين باقي حاجات بحبها في الحياه. صح،
1: ولو كنت عامل لنفسي جدول وحاجه نسيتها دي مش نهايه العالم.
0: بالزبط.
1: يعني انا لسه عندي عيش ولسه اقدر اعمل، فمفضلش قاعد اوف انا ما عرفتش اعمل، انا وحش. لا، انا عادي، انا ممكن حاجه تقع مني بس انا ممكن اكمل والحق الدنيا واظبط دنيتي تاني.
0: لان كلنا بني ادمين ومفيش يعني محدش اللي هو ماشي زي ده، حتى الكمبيوتر اللي كنت هقول عليه بيهنج اوقات وبيبوظ، فما فيش حد اللي هو لا كل يوم بص بالثانيه. لا، لازم نبقى عارفين انه الدنيا هات وخد، والقفش الرهيب ده مش هيوصل لحاجه.
1: صح.
0: طيب يا نانسي، بما اننا اتفقنا على انه احنا نقدر نعمل حاجات كتيرة واحنا بنذاكر وما نبقاش قافشين، وانتي بتقولي لا انا مش من النوع اللي كنت باجي على نفسي لدرجة اني ازعل، وبقدر امشي الدنيا مع بعض ولازم نبقى مبسوطين عشان نقدر نذاكر كويس، فممكن تقولي حاجة للناس اللي بيحسوا على طول ان هم قافشين من المذاكرة ومش قادرين نذاكر وحاسين ان الدنيا زي ما بنقول بقى جحيم وعذاب ومش عايز اذاكر، ممكن تحبي تقولي لهم حاجة؟
1: الحاجة اللي بتخلينا نكون متضايقين ايه؟ ان احنا مالين نسمع ومدين ودنا للناس قوي، مدين ودنا للناس ثانوية عامة دي حاجة صعبة، البيت لازم تذاكر لازم تعمل، انت مش نافع. لا، احنا لو الواحد مننا لو هو اللي هيذاكر وهو واثق في نفسه فهو يكون بيدي لنفسه ثقة، بيكون بيقعد مع نفسه كده انا بعرف اعمل ايه، انا بعرف اعمل كذا كذا كذا، انا اقدر اعمل ده. يعني ثانوية عامة دي في ناس كتير قوي عدوا فيها قبلية والدنيا ما كانتش طبعا معقده، بس كل الفكره ان الحد اللي بيعمل كويس بيحصد كويس.
0: انت يا نانسي عندك حلم او عندك هدف بتفكري فيه وكنت بتفكري فيه وقت ما بتذاكري، او لسه لغايه دلوقتي كل يوم بيكبر جواكي وبتفكري في الحلم او الهدف ده؟
1: فكره ان انا ابقى عندي حلم دي اكتر حافز ممكن يبقى عند اي حد، ان انا ببقى عايز اوصل لحاجه، فانا قدامي مهما كان اي طريق هعدي فيه فهو بالنسبه لي هيكون بيسهل، بدل ما انا شايف ان في النهايه يبقى في حاجه حلوه قوي قوي. فده يعني حتى لو حد كان حاسس ان الدنيا معقده معايا بس هو شايف قدام ان ده هيوصلني لحاجه كويسه، فهو مش هيكون بيحس ان هو بيتعب، او حتى لو بيتعب هيكون بيحس ان التعب ده اخره حاجه حلوه،
0: فهو ده بيبقى
1: مش هيكون بيتضايق.
0: صح، هو ده بيبقى الحافز ليه، هو ده بيبقى الشعله اللي جواه كل ما بيحس انه لا ده انا رغم ان انا تعبان لكن انا هكمل وعندي هدف وعندي حلم كبير هحققه.
1: واهم حاجه لازم نعملها ان احنا ننزل نشتري شنطه حلويات لان دي حاجه حلوه جدا لازم نعملها
0: وناكل وسط واحنا بنذاكر عشان نفرفش وحتى في ساوند افكت كده فلو قرمشه كده
1: حلوه جدا
0: حاجه شيبسي كده حماس قوي. ميرسي ليك يا نانسي خالص.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين: الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق فيذهب إليه في منتصف الليل ويقول له: يا صديقي أقرضني 3 أرغفة فقد جاءني صديق من سفر وليس عندي ما أقدم له؟ لكن صديقه يجيبه من الداخل: لا تزعجني، فقد أقفلت الباب وها أنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم: إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فلا بد أن يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج إليه لأنه ألح في الطلب. فإني أقول لكم: اطلبوا تعطوا، اسعوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، فإن كل من يطلب ينال، ومن يسعى يجد، ومن يقرع يفتح له. فأي أب منكم يطلب منه ابنه خبزا فيعطيه حجرا، أو يطلب سمكة فيعطيه بدل السمكة حية، أو يطلب بيضة فيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالأحرى الآب الذي من السماء يهب الروح القدس لمن يسألونه. السيد المسيح يدين الفريسيين وعلماء الشريعة، وبينما هو يتكلم طلب إليه أحد الفريسيين أن يتغدى عنده، فدخل بيته واتكأ. ولكن الفريسي تعجب لما رأى أنه لم يغتسل قبل الغداء حسب التقاليد الطقسية، فقال له الرب: أنتم الفريسيين تنظفون الكأس والصحفة من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون نهبا وخبثا. أيها الأغبياء، أليس الذي صنع الخارج قد صنع الداخل أيضا؟ أحرى بكم أن تتصدقوا بما عندكم، فإذا كل شيء يكون طاهرا لكم. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تدفعون عشر النعنع والسذاب والبقول الأخرى، وتتجاوزون عن العدل ومحبة الله. كان يجب أن تعملوا هذا ولا تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون تصدر المقاعد الأولى في المجامع وتلقي التحيات في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم تشبهون القبور المخفية يمشي الناس عليها وهم لا يعلمون. وتكلم أحد علماء الشريعة قائلا له: يا معلم، إنك بقولك هذا تهيننا نحن أيضا. فقال: والويل أيضا لكم يا علماء الشريعة، فإنكم تحملون الناس أحمالا مرهقة وأنتم لا تمسونها بإصبع من أصابعكم. الويل لكم، فإنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم، فأنتم إذن تشهدون موافقين على أعمال آبائكم؟ فهم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون قبورهم. لهذا السبب أيضا قالت حكمة الله: سأرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى إن دماء جميع الأنبياء المسفوكة منذ تأسيس العالم يطالب بها هذا الجيل، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح والقدس. أقول لكم: نعم، إن تلك الدماء يطالب بها هذا الجيل. الويل لكم يا علماء الشريعة، فإنكم خطفتم مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون. وفيما هو خارج من هناك
بدأ الكتبة والفريسيون

الفلسطينيون يضيقون عليه كثيرا، وأخذوا يستدرجونه إلى الكلام في أمور كثيرة، وهم يراقبونه سعيا إلى اصطياده بكلام يقوله. تحذيرات وتشجيعات. وفي تلك الأثناء، إذ احتشد عشرات الألوف من الشعب حتى داس بعضهم بعضا، أخذ يقول لتلاميذه أولا: احذروا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور لن يكشف ولا من سر لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلام سوف يسمع في النور، وما تحدثتم به همسا في الغرف الداخلية سوف يذاع على سطوح البيوت. على أني أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك، ولكني أريكم ممن تخافون. خافوا من القادر أن يلقي في جهنم بعد القتل. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أما تباع 5 عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها؟ بل إن شعر رؤوسكم كله معدود، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. ولكن أقول لكم، كل من يعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكر أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة بحق ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما يؤتى بكم للمثول أمام المجامع والحكام والسلطات، فلا تهتموا كيف أو بماذا تردون ولا بما تقولون، فإن الروح القدس سيلقنكم في تلك الساعة عينها ما يجب أن تقولوا. مثل الغني الغبي. وقال له واحد من بين الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الإرث. ولكنه قال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال للجمع: احذروا وتحفظوا من الطمع، فمتى كان الإنسان في سعة لا تكون حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قال: إنسان غني غلت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصيلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع غلالي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي واطربي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. ليس سلاما بل انقساما. استقبل اليهود رسالة السيد المسيح بفتور، ولم ينتبهوا إلى حالتهم الروحية المتدنية، فقد ظنوا خطأ أن السيد المسيح حين يأتي سينشر السلام الاجتماعي والسياسي ويحررهم من المستعمر الروماني ويضعهم في المقدمة، دون أن يستلزم ذلك تغييرا في حياتهم. ولم يدركوا أن رسالة السيد المسيح رسالة روحية، وسلامه سلام قلبي يستلزم تطهيرا وتنقية للقلوب بنار الروح القدس، واتخاذ مواقف محددة وفاصلة لا تهادن الشر، لا في المجتمع المحيط فقط، بل وفي داخل الأسرة الواحدة التي قد ينقسم أفرادها بين مؤمنين وغير مؤمنين.
فقال لهم: جئت لألقي على الأرض نارا، فلكم أود أن تكون قد اشتعلت، ولكن لي معمودية علي أن أتعمد بها، وكم أنا متضايق حتى تتم. أتظنون أني جئت لأرسي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل بالأحرى الانقسام، فإنه منذ الآن يكون في البيت الواحد خمسة، فينقسمون ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة، فالأب ينقسم على ابنه، والابن على أبيه، والأم على بنتها، والبنت على أمها، والحماة على كنتها، والكنة على حماتها.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

لو انت شاب وبتدور على عروسه وعايز تلاقي العروسه المناسبه، اشتري مني. هقول لك الخلاصه، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحده من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسه المناسبه. طب لو الجوازه ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجه، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسه، يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازه كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديده كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني، جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك، وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر، ولو حد قصدك في مشوار مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

الوقت المحدد. أيامي كظل مائل، وأنا مثل العشب يبست. أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس، وذكرك إلى دور فدور. أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. المزمور 102، الآيات 11، 13، 16. إليكم صورة رجل يعاني من الاكتئاب العميق والشعور بالوحدة. إنه يشعر أن حياته تنحسر مثل ظلال المساء، ولم يتبقى له سوى القليل من الوقت. فيقول: أنا مثل العشب يبست. هل تجد نفسك تتشابه معه بسبب بعض التجارب الخاصة بك؟ كيف سيكون جوابك؟ الرجل الذي في الصورة هنا قام بالرد الصحيح، نظر بعيدا عن نفسه وعن وضعه، وبالإيمان رفع عينيه إلى الرب على كرسيه. لقد أدرك أن الرب لا يتغير مع ظروفنا، وهو دائما على عرشه، لم يتنازل أبدا. ومن هذا المنطلق الجديد جاء إعلان نبوي: أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد. تستخدم الكلمة العبرية المترجمة ميعاد هنا للإشارة إلى الأعياد الدينية الثابتة في تقويم إسرائيل، مثل عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال. وبنفس الطريقة في تقويم الله النبوي، هناك فترة محددة في تاريخ البشرية لاسترداد صهيون. اليوم لدينا الامتياز الفريد أن نعيش في نفس الوقت الذي تنبأ عنه كاتب المزمور. فكم بالحري يجب أن تكون استجابتنا كما فعل هو. دعونا ننظر بعيدا عن مشاكلنا وهمومنا، لننظر إلى الرب على عرشه، وندرك أنه يعيد بناء صهيون ويستعد للظهور في مجده. يا رب، بالإيمان أراك الآن على عرشك، وأعلم أنك مستعد لترحمنا.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين. الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تسقله. الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
3: Hello listening friends.
4: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
3: We are delighted that you tuned in to listen to this.

0: الله.
1: How do I know God's voice?
0: كيف أعرف صوت الله؟
1: When someone young in the faith asks such a question, it is understandable.
0: عندما يسأل شخص ما حديث في الإيمان مثل هذه الأسئلة فهذا أمر يمكن أن يكون مفهوما ومقبولا.
1: But when a person who has been in the faith for many years is forever asking, how do I discern the will of God?
0: ولكن عندما يكون هناك شخص ما له في الإيمان سنوات كثيرة ويظل دائما يسأل كيف أميز إرادة الله,
1: it tells me that there is something wrong with that person's walk.
0: فإن معنى هذا أنه يوجد شيء ما خطأ في سلوك ذلك الشخص.
1: If after 25 years of being married to your wife,
0: إذا مرت 25 سنة على زواجي من زوجتي,
1: and I don't know her mind,
0: وأنا لا أعرف بعد هذه المدة تفكيرها,
1: there is something wrong in the relationship.
0: فإن معنى هذا أنه يوجد خطأ ما في علاقتنا معا.
1: If I did not know what comforts her and what discomforts her,
0: إذا لم أكن أعرف ما يريحها وما لا يريحها,
1: if I did not know what encourages her and what discourages her,
0: إذا لم أكن أعرف ما يشجعها وما لا يشجعها,
1: that would mean that I had been living with her for 25 years, but I really don't know her.
0: فهذا معناه أنني عشت معها 25 عاما ولكني حقيقة لا أعرفها.
1: Intimacy in any relationship dictates that as I get to know that person is no longer a stranger to me.
0: الألفة والمودة والصداقة الحميمة في أي علاقة تنم عن حتمية هذه الحقيقة, وهي أني بعد أن عرفت ذلك الشخص لم يعد ذلك الشخص غريبا بالنسبة لي.
1: It means that I would know how they think.
0: وهي تعني أنني ينبغي أن أكون عارفا بما يفكر وكيف يفكر.
1: I would know their desires.
0: ينبغي أن أكون عارفا برغباته.
1: I know their values and their character.
0: ينبغي أن أعرف قيمهم وأخلاقهم وشخصياتهم.
1: And all of that takes time and effort and commitment on my part.
0: وكل ذلك يستغرق مني وقتا وجهدا والتزاما وتعهدا من جانبي.
1: And it relates the same way in knowing God.
0: والأمر ينطبق بنفس الطريقة على معرفة الله.
1: The times in my life when I am not able to discern the will of God for me is because I am out of the will of God.
0: فالأوقات التي تمر بي في حياتي عندما أشعر أنني غير قادر على تمييز إرادة الله لي يكون السبب أنني بالفعل خارج عن إرادته.
1: Then there are other times when I say I want to know the will of God when in reality I do not.
0: وهناك أيضا أوقات أخرى أقول فيها كنت أريد أن أعرف إرادة الله مع أنني في الحقيقة لم أكن أريد ذلك.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because deep down I know what the will of God is and I don't like it and I don't want it.
0: لأني في أعماقي أعرف ما هي إرادة الله ولكني لا أحبها ولا أريدها.
1: What am I doing at this point?
0: فماذا أنا أفعل في الحقيقة عند هذه النقطة؟
1: I am saying, Lord, give me my will by a way of your blessing.
0: أنا في الواقع أقول يا رب أعطني إرادتي بموافقتك أنت عليها وبمباركتك أنت إياها.
1: There are some people who are always looking for signs to know the will of God.
0: وهناك أناس يصلون دائما وهم يطلبون علامة ما لمعرفة إرادة الله.
1: But when that sign is given to them, they still want another sign.
0: ولكنهم عندما يعطون هذه العلامة يطلبون علامة أخرى.
1: That is why in our next parable it is very important to understand this area of life.
0: ولهذا السبب فإن المثل القادم هو على جانب كبير من الأهمية في ذلك المجال.
1: We are in the midst of a series entitled The Point of the Story.
0: نحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها النقطة الأساسية في القصة.
1: Today's parable is a parable about the authority of Jesus.
0: ومثلنا اليوم هو مثل حول سلطان يسوع.
1: Before we hear the text, I want to put it

0: in context.
1: وقبل أن نسمع النص أود أنني أضع النص في القرينة.
0: This was the last week in Jesus's earthly life.
1: كان هذا هو الأسبوع الأخير في حياة يسوع على الأرض.
0: He entered Jerusalem triumphantly.
1: دخل يسوع أورشليم دخولا انتصاريا.
0: He cleansed the temple.
1: وطهر الهيكل.
0: He taught with authority.
1: وعلم بسلطان.
0: He pointed to his death and resurrection as the only hope for mankind.
1: وأشار إلى موته وقيامته باعتبارهما الأمل الوحيد للجنس البشري.
0: He healed the sick and raised the dead.
1: وشفى المرضى وأقام الموتى.
0: After all of that, the chief priests and the elders came to him and asked him, "By what authority do you do all of this?"
1: وبعد كل هذا جاءه رؤساء الكهنة والشيوخ وسألوه قائلين بأي سلطان تفعل كل هذا؟
0: They knew the answer to that.
1: ولقد كانوا يعرفون الجواب لذلك.
0: They have heard it before many times.
1: كانوا قد سمعوه منه من قبل مرات كثيرة.
0: But what they were trying to do was to pin on him the accusation of blaspheming yet another time.
1: ولكن كل ما كانوا يحاولون أن يفعلوه هو أنهم يريدون أن يلصقوا به تهمة التجديف مرة أخرى.
0: But Jesus would not give in to their manipulation.
1: ولكن يسوع لم يستسلم أو يخضع لمناوراتهم.
0: There is one thing about the Lord Jesus that is absolutely exciting to me.
1: هناك شيء واحد في الرب يسوع يثيرني تماما.
0: He always had compassion for the needy, the ignorant, and the weak.
1: كان دائما يعطف على المحتاجين ويشفق على الجهلاء ويحنو على الضعفاء.
0: But he had no time for those who've tried to manipulate him.
1: لكن وقته لم يتسع أبدا لأولئك الذين كانوا يحاولون أن يناوروه.
0: Now let us read Matthew 21:23-27.
1: دعنا نقرأ الآن من الأصحاح 21 من إنجيل متى من العدد 23 إلى العدد 27. ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن يوحنا عند الجميع مثل النبي. فأجابوا يسوع وقالوا لا نعلم. فقال لهم هو أيضا ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا.
0: They tried to trap Jesus, but Jesus trapped them.
1: أرادوا أنهم يوقعون يسوع في الفخ ولكنه أوقعهم هم في الفخ.
0: Because if they said from God, he would say, then why didn't you believe in him?
1: فإذا قالوا إنها من الله كان يقول لهم فلماذا لم تؤمنوا به.
0: If they said from man, the crowd would despise them.
1: وإن قالوا من الناس فإن الشعب سيحتقرهم ويزدري بهم.
0: So because they refused to believe in Jesus as the Messiah, they refused to receive John the Baptist who came to announce the Messiah.
1: فلأنهم رفضوا أن يؤمنوا بيسوع أنه المسيا، رفضوا أن يقبلوا يوحنا المعمدان الذي جاء ليعلن مجيء المسيا.
0: So in chapter 21 of the Gospel of Matthew, beginning verse 28, Jesus tells them a parable about a vineyard and two sons.
1: ولذلك قال لهم يسوع في هذا المثل الوارد في العدد 28 من الأصحاح 21 من إنجيل متى عن الرجل الذي كان يملك كرما وكان له ابنان.
0: The parable goes something like this.
1: يقول المثل هذا الكلام.
0: The father said to the first son, "Go and work in my vineyard." And the boy said, "No."
1: الأب قال لابنه اذهب اليوم اعمل في كرمي ولكن الابن قال لا.
0: And then he repented and went to work in the vineyard.
1: ولكنه ندم أخيرا ومضى.
0: To the second son, he said, go and work in the vineyard. And the second son said, yes, sir, but he didn't go.
1: وجاء الأب إلى الثاني وقال كذلك فأجاب وقال ها أنا يا سيد ولكنه لم يمضي.
0: Jesus turns the table and asks the religious leader, which son has done the will of the Father?
1: ثم سأل يسوع القادة قائلا فأي الاثنين عمل إرادة الآب؟
0: What is the point of the story here?
1: ما هي النقطة الأساسية في القصة هنا؟
0: The point of the story is this.
1: النقطة الأساسية في هذه القصة هي
0: You cannot know the will of God when you are not responding to His word.
1: أنت لا تستطيع أن تعرف إرادة الله إذا كنت لم تستجب لكلمة الله.
0: You cannot know the plan of God when you have not obeyed the revealed will of God in His word.
1: أنت لا تستطيع أن تعرف خطة الله طالما أنك لم تطع إرادة الله المعلنة في كلمته.
0: You cannot comprehend the will of God in your life.
1: أنت لا تستطيع أن تفهم أو تستوعب إرادة الله في حياتك.
0: When you have made up your mind not to obey God's clear instructions in His word.
1: طالما أنك صممت ألا تطيع أوامر الله الواضحة في كلمته.
0: The religious leaders already knew Jesus' claim to be the Messiah.
1: لقد سبق القادة الدينيون وعرفوا بادعاء يسوع أنه المسيح لهم.
0: But they did not want to submit to him.
1: ولكنهم لم يريدوا أن يخضعوا له.
0: So they kept on asking the same question over and over again.
1: ولذلك ظلوا يتساءلون نفس السؤال ثانية مرارا وتكرارا.
0: Listening friends, listen to me very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا.
0: When you are living in disobedience,
1: عندما تكون عائشا في حالة عدم الطاعة,
0: you can talk all you want about discerning the will of God.
1: تستطيع أن تقول كل ما تشاء عن تمييز إرادة الله.
0: And how to understand the will of God.
1: وعن كيفية فهم إرادة الله.
0: And what is the will of God.
1: وعن ماهية إرادة الله.
0: But you will not get very far.
1: ولكنك لن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because faith is not believing in spite of the evidence.
1: لأن الإيمان ليس هو التصديق بالرغم من الأدلة والبراهين.
0: But faith is obeying in spite of the consequences.
1: لكن الإيمان هو الطاعة بالرغم من النتائج.
0: Don't forget that the Pharisees were a bunch of religious people.
1: لا تنسى أن الفريسيين كانوا مجموعة من الناس المتدينين.
0: Repeatedly, Jesus pointed to the scripture and what it says concerning him, but they refused to obey.
1: وكان يسوع يشير مرارا إلى الكتب المقدسة وما ذكر فيها متعلقا به ولكنهم كانوا دائما يرفضون أن يطيعوه.
0: In this parable, Jesus is saying to these religious leaders,
1: وفي هذا المثل يقول يسوع لأولئك القادة الدينيين,
0: Stand up and I'm going to draw a portrait of you in this second son.
1: قفوا وسأرسم صورة لكم في شخص هذا الابن الثاني.
0: This second son knows all of the right words and terminology like you do.
1: هذا الابن الثاني يعرف كل الكلمات الصحيحة وكل المصطلحات مثلكم تماما.
0: But his heart is full of disobedience.
1: ولكن قلبه مليء بعدم الطاعة.
0: Jesus is telling us that he is the only one who must be in ultimate control.
1: يخبرنا يسوع أنه هو الشخص الوحيد الذي ينبغي أن يكون ممسكاً بالزمام كله.
0: The first son, after bluntly refusing to obey his father, repented and obeyed.
1: فالابن الأول بعد أن رفض رفضاً قاطعاً أن يطيع آباه إلا أنه ندم أخيراً وأطاع.
0: The second son overpromised but failed to perform.
1: الابن الثاني وعد وعدا مفرطا ولكنه فشل في العمل والتنفيذ.
0: Let me ask you a question, my listening friend.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، دعني أسألكم سؤالا.
0: Which son do you identify with?
1: أيها الأصدقاء المستمعون، دعوني أسألكم هذا السؤال.
0: Which son do you identify with?
1: ترى أي ابن من الاثنين تتطابق حياتكم معه وتتماثل؟
0: Let me hasten to tell you that neither son were commendable.
1: ودعوني أسرع بالقول إنه ولا واحد من الابنين كان جديرا بالثناء والإطراء.
0: Both categories were inadequate.
1: فلا واحد من الفئتين يعتبر وافيا أو ملائما.
0: Which son do you identify with?
1: ترى أي ابن من الاثنين تتماثل معه وتتطابق حياتك؟
0: Discerning the will of God comes from habitually and consistently fellowshipping with your heavenly Father.
1: تمييز إرادة الله يتأتى من الشركة المعتادة والثابتة والمتناغمة مع أبيك السماوي.
0: Whenever I ask the Lord, what is your will for me?
1: كلما أسأل الرب ما هي إرادتك لي.
0: And I keep asking month after month after month.
1: وأظل أتساءل بنفس السؤال شهرا بعد شهر بعد شهر.
0: I am basically saying one of two things.
1: فأنا في الواقع أقول شيئا من اثنين.
0: One.
1: الأمر الأول.
0: Lord, I haven't been spending time with you to know what your will is.
1: يا رب أنا لم أكن أقضي وقتا معك كافيا لأن يمكنني من أن أعرف إرادتك لي.
0: Or secondly.
1: أو الأمر الثاني.
0: Lord, I think I know your will for me, but somehow I don't like it.
1: يا رب أعتقد أنني أعرف إرادتك لي ولكني لا أحبها.
0: There are some people who come to the Lord crying, Lord, get me out of this situation quickly.
1: هناك بعض الناس الذين يأتون إلى الرب صارخين ويقول الواحد منهم يا رب خلصني من هذا الموقف بسرعة.
0: And then they get discouraged when the Lord does not answer their prayer.
1: وهم يشعرون بالإحباط عندما لا يستجيب الله لصلواتهم.
0: They don't realize probably that God is saying, stay where you are until I open another door for you.
1: وهم لا يدركون أن الله ربما يقول لكل واحد منهم ابق مكانك حتى أفتح بابا آخر لك.
0: That God is saying to them that my grace is sufficient for you in all of your circumstances.
1: ولكن الرب يقول لكل واحد منهم تكفيك نعمتي في كل ظروف حياتك.
0: I want to remind you that was about a day or two later after the Lord Jesus told this parable that he went to the Garden of Gethsemane and sweated blood in prayer.
1: أريد أن أذكرك أيها المستمع الكريم أنه بعد مرور يوم أو يومين من نطق الرب يسوع المسيح بهذا المثل أن يسوع ذهب إلى بستان جثيماني وكان يصلي وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض.
0: Not one time during his prayer do we hear him to be saying, Father, reveal your will to me.
1: ولم نسمعه ولا مرة واحدة أثناء صلاته يقول يا أبتاه اكشف مشيئتك لي.
0: No. He knew the will of God.
1: لا. كان يعرف مشيئة الله.
0: He prayed for the power to do his father's will.
1: لكنه صلى طالبا القوة ليعمل مشيئة أبيه.
0: The Calvary mandate was revealed to him long before that anguishing night in Gethsemane.
1: كانت تفويض بالجمجمة الموضع الذي صلب فيه معلنا له قبل ليلة العذاب في جثيماني بوقت طويل.
0: Listening friends, listen carefully as I'm concluding now.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تنصتوا جيدا وأنا أقترب من اختتام حديثي في هذا الموضوع.
0: God never takes us where His grace is not adequate or sufficient to sustain us and empower us.
1: الله لا يأخذنا أبدا إلى مكان لا تستطيع نعمته أن تكون كافية وقادرة على مساندتنا وتقويتنا لنتحمل ونبقى.
0: Even when the sandpaper of our circumstances sometimes feels rough and causes us to bleed.
1: حتى عندما تتصنفر أوراق ظروفنا وتصبح خشنة وتدمينا.
0: Even when we feel that we cannot wait to go somewhere else that is a little softer and a little smoother.
1: وحتى عندما نشعر أننا لا نستطيع الانتظار لنذهب إلى مكان آخر يكون أنعم أو ألطف أو أخف.
0: God's will for you, said the Apostle Paul to the Thessalonians, is your sanctification.
1: قال الرسول بولس في رسالته إلى التسالونيكيين إرادة الله لكم قداستكم.
0: And your sanctification process is not always as easy as you want it to be.
1: وعملية تحقيق قداستكم ليست دائما سهلة كما تريدون.
0: But it begins with obedience.
1: لكنها تبدأ بالطاعة.
0: And obedience will take you a long way.
1: والطاعة طريقها طويل.
0: Are you somewhere where you desperately want to get out of your situation?
1: فهل أنت الآن في مكان ما تحاول مستميتا أن تخرج من موقفك؟
0: Pray, Lord, empower me to walk in your will.
1: صلي قائلا يا رب قوني لكي أسير في طريق إرادتك.
0: Lord, let me know that you are walking with me.
1: يا رب دعني أعرف أنك تسير معي.
0: Because when you walk with me, Lord, you will turn my funeral procession into a victory parade.
1: لأنك عندما تسير معي يا رب ستحول موكبي الجنائزي إلى استعراض انتصاري.
0: When you walk with me, Lord, you will turn my fiery furnace into a garden.
1: عندما تسير معي يا ربي فإنك ستحول أتون ناري إلى بستان.
0: You will turn my den of lions into a peaceful place.
1: وسوف تحول جب أسودي إلى مكان طمأنينة وسلام.
0: Amen.
1: آمين.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعب من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: ايه اللي وديهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وديهم هناك.
1: عشان يغرقهم بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزة الجميلة ومش بنحب الدرس الجميل. هو لازم يدمج المعجزة الجميلة مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزة. لان انت لو تفتكر في القصة ان هم ما فهموش من الارغفة.
0: ايه الارغفة دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح؟
1: الكلام ده كان المعجزة كانت لا بعد الظهر. والقصة الدرامية بتاعتنا بدأت في بعد ما الشمس.
0: يعني هم كانوا في معجزه الصبح او بعد الظهر، عمل معجزه اكل الناس 5000 واحد بخمس ترغيف. بتقول
1: بخمس ترغيف وسمكتين،
0: وبعدين
1: ومعجزه مدهشه طبعا، حاجه عجيبه جدا، والناس سجدت له، قالت له انت ربنا بقى. ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس ترغيف صغيرين، شعير وسمكتين، اكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه ياكل هذا العدد من الناس 5000 وشويه.
0: وبعدين ايه اللي حصل؟
1: بعدين الرب يسوع الزمهم ان يعبروا الى الضفه الاخرى. الدنيا كانت بحيره، كانت الدنيا ليلت خلاص. واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت اي حاجه. فابتدي طاقته تخلص لما ما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روحوا الناحيه الثانيه البحيره، الناحيه الثانيه على بعد كام؟ 2 كيلو مثلا بالكثير، اذا ما كانش اقل من كده، كيلو ونص. فمش قضية، بس هما هناك. هو طلع جبل يصلي، هما راحوا يعدوا الناحية التانية، سبقوه يعني على أساس إنه يجي في مركباية وراهم. لقوا نفسهم على لغاية وش الفجر بيسرعوا مع الريح الشديدة والموجة المرعبة. كان موقف منتهى الصعوبة.
0: طيب نسمع مع بعض الكلمات العدد الأولاني من الترنيمة دي، أو بعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق أكتر شوية.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجيلك
0: عمان. مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت خدتنا في الكلام يعني، احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي، ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل، اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه، والناس مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انه يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه، قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده، هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا عدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلماوس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني،
0: اللي هم تلاميذه،
1: تلاميذ يسوع. وهم معديين الناحيه الثانيه لقوا البحر الريح شديده هبت، مش موسم ريح يعني، مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب الميه تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يعقوب، الحق يا بطرس، هاجت الدنيا وفقدوا السيطره على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العمله دي وليه ربنا جابنا في الحته دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم، معرفوشهم المركب ماشيه ازاي، رايحه لقدام ولا طالعه راجع لورا، لانه الدنيا ليل عاد ما فيش انهار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجاه لقيوا خيال جاي على الميه، من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو، لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك، انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه
0: انا بديت اتغاظ بجد؟ مش مش مش مش مش واحد في الاستوديو. انا تعبان وهلكان، ويعني وزعت اكل الصبح بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا بعمل عزومه بهلك وبعديها تقوم تقول لي روحوا ركبوا من المركب، يعني ده ما كانش فيه موتور بتاع ولا ده كان بيجدفوا بايديه. وبعدين كمان الريح غرقانه، تقول لي درس جميل،
1: درس مرعب
0: يا عم. جميل ايه ده؟ ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان، وبعدين انا ما بحبش المايه، ما اعرفش اعوم، وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سينج، يشوفوا الاغاخان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع، ونفرجهم كده. فنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا، اترعبت.
0: كموقف مرعب. تقول لي بقى انت وانت هناك بقى وبرنم ورنناتي اليك.
1: لا انا عارف الموقف درامي، انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي،
0: اللي خليني اقول لك حاجه، انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه، انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه يعني، موته في موته يعني، هارون دي لموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض الرمى نفسهم هيشدهم ويطلع، يقول له يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط، بالنسبه لي انا مرعب، وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه. مش عايز نقول لا، ربنا عاوز نتخض
0: بجد،
1: عاوز نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف،
1: عاوز نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط، لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب ده انا صياد وبتاع البحر. ويه يعني البحر ده؟ لا، حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان فيه قدرة الهية. ما فهمتش بالارغفة وان ربنا بيشبع الجموع، ان الله قدير. هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الاخر ما بتلمسش معاك، لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه، الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع، وربنا يقدر على كل شيء.
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي. تبقى تعيش تقول الدقايق كانت بتمر سنين، وروحنا تقعد تحكي نص ساعه ساعه الا ربع في القصه اللي بتاعتك الصغنطوطه دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا، ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا،
1: السيناريو.
0: لا طبعا السيناريو سخيف،
1: ومش عاوزنا نستدفي الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا وبتاع. ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط، انا تعبان، مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمه،
1: دي كلمات الترنيمه. حس بالكلمات الدراميه الحلوه دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمه مرني انا اتي اليك. مرني

0: بين يدا. العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
1: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مفيش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده ويخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس شجاع. طبعا القصة
0: ايه اللي الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
1: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهارده كل الناس واوقات كتيره من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب، الظروف الاقتصاديه والنفسيه والاسريه والعيال، ومحدش راضي، والبيوت محتاجه، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمه والراسماليه، الحياه بقت مليانه ليل.
0: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
1: لا ليل طبعا.
0: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
1: كنت.
0: انا بسمع ان كلمه مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشي على ميه.
1: ايوه
0: المعلومه دي صحيحه. ايه ارتباطها بقصه ان بطرس يمشي على الميه؟
1: انت عارف انا ماليش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان كثافه الجسم اكتر من كثافه الميه، فالمفروض الجسم يغوص في الميه.
0: المستحيل انك انت
1: مستحيل ان الجسم يمشي على الميه.
0: الصوره دي، الصوره الادبيه دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليوميه؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده واحنا مش حاسين؟
1: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة أنا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، أركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا أنا هو إتصيام أهيا، أنا أهيا، أنا الكائن، أنا الله، أنا اللي بعرفه كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
0: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المره الاولى لما حبوا يصطادوا ما عرفوش يصطادوا خالص في انجيل لوقا اصحاح 5 وانجيل يوحنا اصحاح 21، والمره الثانيه بتاعه انجيل متى اصحاح 14 الايه، القصه بتاعه الغرق دي. الاولى ما عرفوش يصطادوا من البحر وهم صيادين، والثاني هم ما عرفوش يقاوموا البحر وهم بتوع بحر. ومعرفش يعني انت توافقني في الكلمة دي ولا لا، يعني او رأيي دي يعني انت متفق معايا فيه ولا لا، انه دول اكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والامان.
1: واحنا حسب هرم مصر.
0: بالضبط كده، احنا في معترك الحياة. بحس انه جوانا مشكلة في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا، طول الليل تصطاد تذاكر سنين طويله جدا، وتفتح عياده في الاخر محدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل الناس مرتاحه ونايمه في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل، ومفيش صيد. واحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركه انا اللي ادي البركه، مش البحر اللي يدي الامان انا اللي ادي الامان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكرة بتاعت انه نط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق. طب ايه لازمة الكلام ده؟
1: ما هو ده جزء من الدرس، انه عاوز يعلمه لما نظر الريح ابتدى يغرق. لما شاف الريح شديدة ابتدى يغرق. طب هي الريح كانت شديدة وهي شديدة وهتفضل شديدة. هي القضية مش في الريح، شاف الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قاله بكلمة تعالى. أنا بأمرك، أنا أقول له أمرني أجيلك، ماشي على المية. ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إن هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
0: كسر قانون الطفو كده.
1: بالظبط. فأنا خليني أعمل زيك، أنا عايز أعمل زيك، معجب بطرس. فالإعجاب دايما بياخدك عن الحقيقة شوية، بيخليك يعني تزجريت أو تبالغ في إنك في الحاجات، يعني ربنا عاوز الحاجة السوليد أكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوة المعجزة مش في حلاوتها، في حقيقتها.
0: حلوة قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: راحتي بين يديك راحتي بين يديك.
1: حلوة قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
2: أيوة.
1: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
2: اقولك على السر بقى.
1: قول.
2: هو ده زكريا عبد الله. شخصية زكريا عبد الله عيل صغير.
1: يا سلام.
2: تخيل. انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
1: زكريا عبد الله ده راح السما من سنين.
2: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير ضحكة عيل واسلوب حياة عيل يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه حد قد عياله ضحك قاعد يضحك وخده في حضنه. رد فعل عيل صغير مش مدرك يعني ملوش علاقه بالشر قوي تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمه عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف. هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمه يعيش الموقف والقصه ويحط زكريا عبد الله.
1: بس حد بالبلاغه دي معقوله مخه يعني عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعه اطفال
2: لانه كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. ربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائيه الحياه مع الله كده. انا بحب الشخصيات اللي زي كده.
1: جميل جميل. لكن هو العدد 3 بيقول انه رغم ثقل جسدي وده بيخليني افتكر حته المسيح قالها لبطرس بعد كده. قال له انت صغير كنت بتعرف تحزم نفسك وتمشي زي ما انت عاوز لكن لما تكبر هتلقى نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك يحزمك ويشيلك ويوديك حتة انت مش عايزها. يعني مش عارف هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على المية زي ما هو عاوز وما بين بطرس لما كبر في في في في في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته.
2: الكريمة بتاعت الشخصيات البطرسية
1: لا بالراحة بالراحة.
2: الكريمة ما انا هفسر لك اهو.
1: قول.
2: بتاعت الشخصيات البطرسية او اندفاعية او لذة واعجاب الشخصية الحمراوية.
1: لا برضو
2: مالك
1: ايه اللي حصل احنا كويسين من اول الحلقة. طيب يعني
2: يعني الشخصيات المنفتحة اللي بتقول بسرعة
1: المندفعة
2: يلا ما يهمكش انا معاك اهو بيجي وقت مش بيدرك حقيقة الامور لانه عجبال الفكرة عجبال النظرية عجبال طلعة عجبال المشوار يلا بينا.
1: مغامر
2: بس بيكون سطحي شوية لان الكريمة واخدة مخه شوية. الكريمة اللي هي الحاجة اللي من فوق دي اللي مش اساس الاكلة دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو
1: اللي بيحب الفينش
2: بالزبط.
1: بس مش ملوش دعوة بالكونكريت
2: بس بيتاخد منه جزء يعني بيتاخد من مخه حتة كده. فبطرس اعتقد كان كده بس في اخلاص شديد فهو ربنا حب ياخده عن على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقه اللي هي مرات بتوجع يعني الواحد فين بقى الكريمه بس على الاقل موريل اكثر حقيقيه. وحتى لو الكريمه جت اوقات ما كانتش موجوده بس يعني مش عايزين نركز على المتعه. من الاخر يعني يعني يا اللي بتسمعني ما تركزش على المتعه. مش كل حاجه ممتعه بتاعت ربنا. مش كل حاجه لذيذه. الشوكولاته بتاكلها وتروح لدكتور سنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك بس ده بيفيدك والشوكولاتة بتأذيك. المتعة في الشوكولاتة والعذاب عند دكتور السنان. بس أيهما أكثر
1: حقيقية؟
2: حقيقية. دكتور السنان.
1: كمان الآية بتاعت بطرس نفسه مش عارف أنا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا في بطرس رسالته الثانية في العهد الجديد في الإنجيل. أعتقد أصح 4 وهو بيقول مش متذكر الشاهد بالضبط لكن بطرس كان بيقول الكلام ده الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف. كما لخالق أمين في عمل الخير.
2: الناس على فكرة سوري بقاطعك بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير لا هي لا مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك بس دايما
1: استغرب. لا انا عايزك تقطعني بس قولي انا مش فاهم معنى كده.
2: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
1: جميل. لكن
2: مش امين في عمل الخير. ربنا مش امين في عمل الخير.
1: انا
2: ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
1: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد. قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أن أتي إليك.

0: احلى كلام احلى أيوة. كلام احلى كلام أيوة. انت كلو اعيوني.
1: هو من ناحية اللغوية على فكرة يعني من ناحية اللغة انا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول انت عينك زيغة في كل حتة عملت تدبر نفسك ومش عارف
0: اعيون
1: وهكذا في ارجولي.
0: خدتش بالي من اعيوني انها بالجمع لكن عايز اقول يمكن العين وال وال والمعاين البصر والبصيرة يعني النظر بكل ما يحمل من معنى يعني. امتى الواحد ممكن عينيه تكل
1: اللي بيكبر في السن
0: انت كله اعيوني
1: كبار السن بتكل عينيهم هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر العين لا تشبع من النظر فبتكل يعني تزهق ما كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله بعد اسبوعين ثلاثه هزهق برضو وديني رحله حلوه بس مش هينفع اقعد في رحله شهرين ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع فمرات الواحد بيتكل من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكل هنا معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمه قوي قوي قوي وانا بغرق فانا ما بقتش شايف يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا حتى الـ الـ الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده وما انت صوم ازاي بقى عين ربنا تصوم
1: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا لما عيني تكل عينك تشوف لي ولما رجلي تقع قلبك يسندني تعبير جميل قوي
0: جميل جميل جميل. العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها تؤمرني إن أنا أجي لك يا رب

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة، يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة، وبيقولوا أنها أقصر صلوة، أقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني لما جه يغرق. عايز أقولك النهاردة مع أخويا بهجت، وإحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: أحب أصلي للناس اللي غرقانة وحاسة أنها تفقد الأمل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لي أعمل؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا وإحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بإيديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات. واحدة حاسة انها مفيش امل، واحد حاسس انه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للامل من جديد. يا رب
0: امين.
1: يا اللي بتحمل الفلك، احملنا وشيلنا. احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. امين
0: امين امين. كنا معاكم اعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

مسيطر ولا مش مسيطر؟ كلمة بتتقال لنا دايما، انت مسيطر ولا مش مسيطر؟ حلو انك تسيطر اوقات على بعض الامور في بعض الاوقات، لانه في اوقات بيبقى واجب السيطرة فيها، انك تسيطر على نفسك، انك تسيطر على غضبك، انك تسيطر على مكان وقت ما يحصل فيه فوضى، دي حاجة مرغوب فيها. لكن العرض اللي جاي اسمه عرض حب السيطرة، انك تبقى حابب تسيطر على كل شيء في كل وقت وعلى كل حد ايا كان. دي مشكلة كبيرة جدا وعرض صعب جدا كتير مننا بيتعرض ليه، وخصوصا الناس اللي في مكان قيادة. مكمن الخطورة هنا ان الشخص يبتدي يحس انه مش هيشعر بقيمته ومش هيشعر بمكانته غير لما يسيطر على كل حاجة. هناخد مع بعض موقفين من الكتاب المقدس. اول موقف داود لما راح يجيب تابوت عهد الرب في ايام عالي الكاهن. الكتاب يقول انه جه الفلسطينيين واخدوا تابوت عهد الرب. تابوت عهد الرب كان بيرمز لمجد الرب، لدرجة انه لما اتاخد التابوت مرات ابن عالي الكاهن سمت ابنها إيخابود، وده معناته زال المجد من اسرائيل. ولما عالي سمع ان ولاده ماتوا حزن، لكن لما سمع ان تابوت الرب اتاخد وقع ورقبته اتكسرت ومات، وابتدى

الفرحة إلى جنازة. الكتاب بيقول إن داود ابتدى يخاف وراح مرجع التابوت مرة تانية، رجعه لبيت واحد اسمه عبيد أدوم في بلد، في مدينة صغيرة اسمها جت، أصغر مدينة من مدن فلسطينيين وأقرب مدينة من أورشليم. وقال أنا ما ينفعش التابوت يجي بالمنظر دوت عندي. اللي حصل إن داود كان وقتها فرحان جدا والشعب كان فرحان جدا بالانتصار، بس كان متخيل إن هو مسيطر، هو ليه كلمة ويقدر يغير قوانين الله ويحط القوانين بتاعته. أوقات كتيرة بنعمل إنجازات، أوقات كتيرة بنعمل نجاحات وبنتخيل إن إحنا عملنا أحسن حاجة، بس ربنا بيبقى مش مبسوط. عشان كده إحنا محتاجين نمتحن الله هو المسيطر ولا أنا اللي مسيطر. بعد 3 شهور بعتوا قالوا له إن الرب بارك بيت عبيد أدوم وإن أنت تقدر تيجي تاخد التابوت لأورشليم. فالكتاب يقول إن داود راح ياخد التابوت، ويقول كده الكتاب: كل ما خطى حامله، خدوا بالكم من كلمة حامله، الناس اللي شايلة التابوت 6 خطوات، يذبح صورا وعجلا معلوفا. والكتاب يقول إن داود كان بيرقص بكل قوته أمام الرب. لما كان داود هو اللي مسيطر كان داود فرحان بنفسه، لكن الفرحة التانية كان داود فرحان برضا ربنا عليه وإن السيادة رجعت لصاحبها وهو الرب. حب السيطرة عرض صعب جدا، لو تعرضنا ليه هيفقدنا استقرارنا النفسي. الشخصية التانية بسرعة وهي شخصية سارة في سفر التكوين. سارة شافت نفسها مش بتخلف، فقالت لإبراهيم: ادخل على جاريتي هاجر لعلي أرزق منها أنا بنين. شوفوا السيطرة، سارة كانت عايزة تخلي إبراهيم ياخد هاجر الجارية المصرية عشان تجيب منها عيال ليها هي مش لأي حد تاني. والكتاب يقول إنه إبراهيم سمع لكلام سارة وخلف من هاجر إسماعيل. وبعد كده بيقول الكتاب إنه سارة لقيت إسماعيل دوت بيمزح بيلعب، فراحت قالت له اطرد الجارية وابنها. الكتاب يقول إنه قبح الكلام في عيني إبراهيم من أجل ابنه إسماعيل. سارة كان عندها حب السيطرة، كانت بتتعامل مع الناس بطريقة كأنها فعلا بتتحكم فيهم، كأنهم شطرنج بالنسبة لها. حب السيطرة، حب السيطرة ممكن يدفعنا ان احنا نعمل خطايا عظيمة. حاجات كتيرة جدا جدا لما بحس بوجوب السيطرة انا ممكن ادوس على الناس، انا ممكن اتحكم في الناس زي ما سمعنا عن سارة وزي ما شوفنا داود. انا ممكن اكسر وصايا الرب، انا ممكن اكسر قوانين الرب بسبب عرض

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع ينصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

0: أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

هتفضل كلمة موت هي أخطر أزمة بالنسبة للإنسان طول الوقت. فالمرض اللي ما يموتش مش أزمة، الحادثة اللي ما تقتلش ملحوقة زي ما بيقولوا، لكن لو الإنفلونزا بتموت بقت أزمة، لو الكهرباء اللي محدش بيشوفها بتموت تبقى أكبر خطر. بالمناسبة، واحد من أصدقاء المسيح جاله مرض خطير، فكتبت أخته واللي كانت بتربطها بالمسيح علاقة عميقة من المودة رسالة قصيرة بعتتها مع واحد من القرايب بمنتهى السرعة، بتقول فيها للمسيح: يا سيد، لعاذر، وده كان اسم أخوها العيان، مريض. رسالة قصيرة عميقة، محبتش تكتب فيها تفاصيل كتير لألا يتسرب خوفها من جوفها على الورق، رسالة سريعة علشان ما تديش المسيح وقت في قرايتها ممكن يعطله انه يوصلهم بأسرع ما يمكن ويلحق لعازر قبل ما يلحقوا رسول الموت. يرد المسيح على الرسالة ويقول ان المرض ده مش للموت. يعني ايه؟ يعني هيقوم منه حالا بالسلامة؟ يعني هيقوم منه حالا بالسلامة ولا هيقعد معاه شوية وبعد كده يصحى؟ مش مفهوم، لكن اللي متأكدين منه حسب رسالة المسيح خلاص ان كلمة موت مش واردة في الوقت اللي جاي، خلاص مفيش أزمة. لكن يومين تاني والمرض يشد على العازر ويفاجئوا إخواته البنتين إن أخوهم بيموت. صدمة، مش أي صدمة، صدمة الخبر نفسه وصدمة عدم حدوث كلام المسيح اللي كان مؤكد، صدمة غياب المسيح نفسه كمان. يعني إيه يحدد إن أخوهم مش هيموت ويحصل العكس؟ كنا ممكن نتحمل أي شيء تاني، كنا ممكن نتحمل أي زيادة في مدة مرضه، أي تكاليف، أي تعب أكبر في العناية بيه، لكن يموت؟ إيماننا راح فين؟ فين الوعد اللي قاله المسيح لينا في كلمته؟ فين تأثير الصلاة؟ ليه ما شجعش الله إيماننا الضعيف بمعجزة تخلي العازر يكمل معانا شويتين؟ أكيد كل الأسئلة دي مرت على الأختين مريم ومرثة زي ما بتمر السكين على رقبة الدبيحة وهما بيلقوا على أخوهم نظرة الوداع. وده بيكشف لينا عن أول محطة في مواجهة المسيح للأزمة، وهي الوعد. الوعد دايماً قبل الأزمة. معنى العبارة اللي قالها المسيح إن المرض ده مش للموت، يعني إن الموت مش هو المحطة الأخيرة اللي هيوصل أخوكم ليها، القبر مش هو العنوان الأخير. غريبة، كل الناس فاهمة إن اللي يوصل هناك ما بيرجعش. غريبة، كل الناس فاهمة إن اللي بيروح هناك ما بيرجعش، اللي بتمسكوا إيد الموت ما بتسيبوش. اللي بيوصل للمحطة دي مفيش محطات تاني بعد كده، مفيش كلام. لكن المسيح بيقول في رسالته إن الهدف النهائي للمرض ده مش الموت. فالموت مش المحطة الأخيرة زي ما انتوا فاهمين، الموت محطة خطيرة فعلا لكن مش أخيرة، لأني بعرف ابتدي من بعدها، في بداية تاني عندي بعد الموت. القبر بتاعك اللي مفتوح من ناحية واحدة ليه عندي من الناحية التانية ألف فتحة، ألف منفذ ومخرج. أنا السيد الرب ليا في موتك مخارج. اطمن، موت حد من القريبين منك مش النهاية، مش نهاية إيمانك، مش نهاية عنايتي بيك، مش نهاية الكلام. الموت اللي هو آخر محطة عندك هو نفسه أول محطة عندي، ووراه على طول محطة قيامة. هل المشهد بقى عتمة قدامك؟ هل قبرك فتح بقه وبلع حبايبك في صمت وعينيك اتملت بالدموع وإيديك بالحنوط؟ هل صفحة الوفيات بتاعتك بقت صفحات كتير ورا بعض وقلبومك كله شرايط سودة؟ الله قال كلمة قبل الأزمة ما تحصل، كلمة ينفع تقلب بيها الصفحة وتمسح دموعك. الأزمة دي مش أخرها الموت، أخرها مجدي في صفحة جديدة، أخرها بدايتي معاك، أخرها عناية ورحمة ورفعة، أخرها يتمجد اسمي في حياتك. يومين كمان وتيجي المحطة التانية لإدارة المسيح للأزمة، خليك معايا. يومين كمان وتيجي المحطة التانية لإدارة المسيح للأزمة، يروح بنفسه لحد الأختين اللي كانوا ساعتها منهارين علشان يقوم أخوهم، علشان يطلع المحبوس من التخشيب الحجر بعد 4 أيام على ذمة الغياب النهائي. كان رايح يرد على السؤال الجديد: ليه ما وصلتش هنا قبل النهاردة؟ ليه دايما تيجي متأخر بعد نفسنا ما يتقطع، بعد ما حبسناه في انتظارك؟ ليه وعدك ما حصلش معانا زي ما حصل مع غيرنا؟ وكنت فين وقت ما انفرد بينا الموت وخد أخونا من قدام عينينا ومحدش قدر يعمل معاه حاجة؟ أيوة، كان رايح يقوم الميت، كان رايح يقول كلمته اللي ترجع الشيء لأصله، لكنه لما شاف دموع الأختين
لما شاف الجنازة الرهيبة والدموع والسواد والتراب، لما شاف القبر اللي عليه حجر وراه حبيبه مسجون حبس انفرادي لزمن بعيد، وورا الكل الخطية وإبليس وقف في الأتون بتاعهم بنفسه وبكى. ليه بكى؟ مش هو كان عارف إن الجنازة بعد لحظات هتتقلب فرح؟ مش هو كان رايح يخلص الأزمة؟ أيوة صحيح، لكنه ما استعجلش الحل، ما خلص الكلام بسرعة، ما احتقرش الدموع الضعيفة المسكينة، ما تعلاش على ضعف فهمهم لكلامه الأولاني. والأول مرة تشوف مريم وأختها المسيح في صورة فضلت محفورة في ذهنهم، صورة حفرت أعمق بكتير من صورة القبر والنعش والموت، صورة المسيح اللي كانوا فاهمين إنه مش هنا، مش مهتم، مش صادق، مش مقدر، مش على الخط. شافوه واحد متألم زيهم بيبكي معاهم حاسس بيهم، مش بيوعظ كلام زي اللي حفظوه الوعاظ وبيقولوه في المناسبات دي ببرود، وكأنهم بيهيلوا تراب رخيص على النار علشان تطفي، لكن دموعه قالت وعظة محدش ممكن ينساها. دموعه بتقول إنه جوه الأزمة معاك، مش بعيد عنك، مش بيعدي على التفاصيل وخلاص، مش قاعد بيبص في الساعة الكونية بتاعته لغاية ما يجي وقت التوقيع على أوراق الإفراج، لكن في وسط الأزمة هتلقى جنبك بيبكي معاك. قالها المرنم في جملة واحدة: ومسحت دموعي وما اكتفيت، بكيت معي. أما المحطة الأخيرة في إدارة الأزمة التقيلة، فإنه بعد ما وعد المسيح بالحل من بدري وبعد ما مزج دموعه بدموع الأختين، لازم نوصل لآخر مرحلة، وهي إن الميت يقوم. يفضل الموت هو الموت، يفضل القبر بباب واحد اللي يدخل فيه ما يطلعش، تفضل الأكفان هي آخر حاجة يلبسها البني آدم، بس الكل يجي قدام المسيح ويدي تمام. فاللي ياخد يرد، واللي يربط يفك، واللي يبكي الحجر، واللي يكشر عن أنيابه لازم في خجل يوطي ويقول تمام يا رب. الكل قدام المسيح جنود في جيش خلاصه ليك، محدش عدو، الكل أسير إرادته في موكب نصرته، الكل بس ينفذ بمجرد سماع الأمر. الرب يسوع هو اللي يعرف يخلص، مش يلصم، مش بيرقع اللي قطعه الزمن، هو اللي مش بس يمسح الدموع لكن ويرسم على الملامح الكئيبة البسمة بتاعت زمان، ما بيقصش الشريط لكن بيلونه بلون النصر، يقلب الجنازة فرح حتى بعد مرور الوقت، يعدل وش الزمن ويخلص إلى التمام.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
3: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: كلما ذكرتم من أسماء هي لله
6: وللمسيح أيضا، ألم نسترجع ذلك معا؟
7: نعم استرجعنا ذلك، نفس الأسماء لله وللمسيح،
8: لأن المسيح هو الله،
9: والصفات تلك الصفات قاصرة على الله وحده.
6: وللمسيح أيضا استرجعناها أيضا.
9: فماذا بقي؟ ماذا بقي بعد ذلك؟
8: نعترف أن المسيح هو الله.
9: ماذا تقصد؟ نعترف بالمسيح إلها؟ نسجد له إذن؟
6: نعم نسجد له،
5: لكن المسيح رفض أن يسجد أحد إلا لله،
9: لم يطلب من أحد أن يسجد له،

0: يعتبرهم لأنهم سجدوا له؟
1: لا، لم يمنعهم. وفي البستان بعد قيامته من الموت تقدمت المريمات إليه وأمسكتا بقدميه وسجدتا له.
2: هؤلاء تلاميذه، سجد له تلاميذه فقط.
3: فعلا كل من سجد له هم تابعوه وتلاميذه.
4: وغير تلاميذه رجل غريب سجد له، الأعمى الذي شفاه، حين سأله المسيح قائلا: أتؤمن؟ قال: أؤمن يا سيد، وسجد له.
0: هذا إنسان عادي فعلا،
2: بل إنسان أقل من العادي، أعمى، أعمى منذ ولادته، شحاذ، فقير.
4: والملائكة، هل الملائكة أقل من العادة، شحاذين وفقراء؟
2: ما لهم الملائكة؟
4: هل يسجدون لأحد؟
0: لله طبعا، الملائكة يسجدون لله.
3: الملائكة شأن كل الخلائق، يسجدون لله ويعبدونه.
1: يقول النبي داود في مزمور 148: سبحوه يا جميع الملائكة.
2: هذا عن الله، الله فقط.
4: والمسيح في الأصحاح الأول من رسالة العبرانيين: ولتسجد له كل ملائكة الله.
0: تسجد لمن؟ للمسيح؟
1: نعم، للمسيح
4: وكل الخلائق، كما قال ياسين: تعترف به إلها وربا. اقرأي يا مريم فيليب 2:11:
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
3: كل لسان يعترف بالمسيح ربا.
2: لم يبقى إلا أن نصلي له.
0: لم يصلي أحد للمسيح،
1: بل صلى.
0: من الذي صلى للمسيح؟
1: استفانوس، أول شهيد. وهم يرجمونه ويقتلونه، رفع وجهه وصلى وقال: أيها الرب يسوع، اقبل روحي.
3: من يقبل أرواحنا؟ الله وحده.
4: ومن له السجود والعبادة؟ الله وحده.
1: ومن نصلي إليه؟ الله وحده.
2: المسيح نفسه أعلن أن لا أحد يستحق السجود إلا الله وحده.
4: فماذا ترى وهو نفسه الذي أعلن ذلك قبل سجود البشر والملائكة له؟
0: ماذا نرى؟ هذا يحير جدا.
4: المسيح له سلطان الله، كل سلطان الله، وبسلطان الله أقام نفسه من الموت.
0: أقام الموت، نعم، لكن أقام نفسه من الموت.
2: إن كنا سنقبل فكرة القيامة هذه، فالله هو الذي أقامه من الموت،
1: بل هو أقام نفسه.
3: أين ذكر ذلك يا مريم؟
1: في يوحنا 2:19 قال: انقدوا هذا الهيكل.
0: هيكل اليهود؟
4: بل عن هيكل جسده، عن نفسه.
2: من قال ذلك؟ أنت تفسر الكلام كما تشاء.
4: لا يا ابني، الكتاب المقدس هو الذي قال ذلك، عدد 21، اقرأي يا مريم.
1: أما هو فكان يقول عن هيكل جسده.
2: أين ذلك؟
1: هنا، تعال وانظر.
2: فعلا،
4: أكملي يا مريم.
1: انقدوا هذا الهيكل، أي جسده، وفي 3 أيام أقيمه.
3: أقيمه يعني بإرادته وقوته
0: وسلطانه، له سلطان أن يقيم جسده.
4: قال عن نفسه: لأني أضع نفسي لآخذها. لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن آخذها أيضا.
1: سلطانه، سلطان الله، كان يعمل ويعلم ويصنع المعجزات ويتكلم بسلطان.
3: فعلا كلامه كان بسلطان، كان لكلامه سلطان،
4: لأن كلامه كلام الله. حين أرسل اليهود الجنود ليأتوا به، ذهبوا وسمعوا كلامه وعادوا دون أن يحضروه معهم، قائلين: لم يتكلم إنسان هكذا مثل هذا الإنسان.
1: الشياطين حين كانت تسمع صوته تصرخ وتخرج وتهرب.
4: الريح والبحر والعاصفة كانت تسمع صوته فتهدأ وتنكسر وتسكت.
1: الموتى حين كانوا يسمعون صوته كانوا يخرجون أحياء من القبور.
4: كان يتكلم بسلطان الحق وقوة الحق، كان يقول: الحق الحق أقول لكم.
1: كلامه سلطان الكلام، لأنه كلام الله صاحب السلطان.

0: ومن أدلة ربوبية المسيح وألوهيته غفرانه للخطايا.
1: لا يغفر الخطايا إلا الله.
0: المسيح غفر الخطايا.
2: كيف حدث ذلك؟
3: في حادثة المفلوج،
4: الرجل المشلول، أليس كذلك؟
3: نعم، كان المسيح يعلم في أحد البيوت، تزاحم الناس وملأوا البيت وسدوا منافذه. جاء أهل المفلوج به ليشفيه، لم يستطيعوا الدخول، حملوه على فراشه إلى السقف ونقبوا السقف ودلوه على سريره أمام المسيح وسط البيت.
1: أسلوب جديد للدخول.
2: وماذا يفعلون؟ لم يكن أمامهم غير ذلك. وماذا حدث بعد ذلك؟
0: رأى المسيح علته، مفلوج مشلول، ورأى خطيته، سبب علته، خاطئ، فقال له: يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
1: الله وحده الذي يغفر الخطايا.
3: هكذا فكر الناس حول المسيح، قالوا في نفوسهم: من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟
4: فكروا كما فكر ياسر.
0: عرف المسيح أفكارهم وقال: أيهما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟
2: كلاهما صعب، غفران الخطايا صعب وشفاء المشلول صعب.
1: فماذا فعل؟
3: فعل الاثنين، غفر خطايا الرجل ثم شفاه، قال له: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط،
4: ونحن ما سمعنا مثل هذا أبدا.
1: يصعب علي جدا أن أقبل ما تقولون. المسيح هو الله؟ لا لا،
3: لسنا نحن الذين نقول ذلك.
2: فمن الذي يقول؟
0: المسيح هو نفسه قال ذلك.
3: هل لا تصدق المسيح؟
4: المسيح لا يكذب.
1: أنا لا أقول أنه يكذب.
2: الكتب السماوية اتفقت أنه صادق أمين صالح.
1: والذين كتبوا الكتاب المقدس
0: يكذبون؟ اتفقنا على صحة الكتاب المقدس، كلام الله.
4: ماذا ترى يا ياسر؟
1: لا أعرف يا أبي.
2: الموضوع محير جدا.
0: هناك احتمالان لذلك.
2: ما هما الاحتمالان يا مقاس؟
0: إما ما قاله المسيح صحيح، أو ما قاله المسيح غير صحيح.
1: فإذا كان ما قاله المسيح غير صحيح،
2: كذب يعني؟ كلام المسيح كذب؟
4: تعني المسيح كذاب؟ تقصد ذلك؟
0: دعونا نفترض ذلك. احتمال أنه كذلك. لو كان ما قاله المسيح كذبا فهناك احتمالان: إما أنه عرف أن ما قاله كذب، وإما أنه لم يعرف أنه كذب.
3: فإن كان كذبا وعرف أنه كذب، يكون المسيح قد كذب عن عمد وقصد.
2: لا لا لا يمكن.
0: دعونا نفترض ذلك، مجرد فرض. يكون المسيح مدعيا وكاذبا.
4: لا لا يا قاسم، لا تقل ذلك.
0: لو كان كذلك، هل يمكن أن يصل في ادعائه الكاذب إلى الموت، يموت ولا يرجع عن كذبه؟
3: مستحيل. المعقول أن يرجع عن كذبته وينجو.
2: وإن كان لم يعرف أن ما يقوله كذب،
1: يكون مخدوعا إن خدع وصدق كذبه.
0: وهل يمكن أن يصل في انخداعه بكذبه إلى الموت أيضا؟ كان يتراجع وينجو.
4: طبعا، كان سيفهم الخدعة في النهاية ويرجع عنها قبل أن يموت.
3: الاحتمال الثاني أن يكون كل ما قاله صحيحا، وأنه رب وأنه إله.
0: أمام ذلك احتمالان: إما أن نرفضه ربا وإلها، وإما أن نقبله ربا وإلها.
3: إن رفضناه فقدنا حياتنا، وإن قبلناه نلنا الحياة.
0: من له الابن فله الحياة، ومن ليس له الابن فليست له الحياة.
3: هذا هو الاختيار، إما أن نقبله أو نرفضه، الحياة أم الموت.
0: نقبله إلها فنحيا، أو نرفضه ولا نصدق فنهلك. هذا متروك لكم، الحياة أم الهلاك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اكتب دليلين من الأدلة التي تؤكد ألوهية المسيح. اكتب دليلين من الأدلة التي تؤكد ألوهية المسيح.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أيها القائد الحقيقي، لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. والحقيقة هي ديت للأسف آخر حلقة في المشوار بتاعنا السنة دي في السيزون الأول بتاعنا. بتمنى من كل قلبي إن الحلقات ديت تكون فرقت مع كل واحد وواحدة فيكم، وبتمنى وبصلي إنها تديكم نظرة جديدة، نظرة تبتدي معاكم من السلسلة ديت، نظرة تخلينا نكمل وناخد التحدي إننا نقبل نمشي المشوار بتاع رحلة النجاح، مشوار لحياة مثمرة وحياة مشجعة، حياة تستاهل إنها تتعاش. النهاردة هقف معاكم شوية صغيرين عند حتة مهمة نختم بيها كلامي على الحاجات اللي بتفرق معانا في رحلة النجاح. مش بس بعرف أنا مين ودعوتي إيه، مش بس بحاول أتعامل بتناغم بين النفس والجسد والروح، لكن كمان مهم قوي دايرة العلاقات اللي أنا بتحرك فيها، الناس اللي حواليا اللي بيمشوا معايا رحلة النجاح دي. الحاجة المهمة في الناس اللي حوالينا في رحلة النجاح إن الناس دي بتأثر علينا وبتحط علينا بصمة. الجملة المشهورة قوي، الجملة اللي بتقول إنك لو عايز تعرف فلان بص على الناس اللي حواليه، بص على أصحابه. سفر الأمثال أصحاح 13 كتاب بيقول إن المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. خليني أسألك وأقولك، أنت بتختار وبتختاري أصحابك إزاي؟ مين الناس اللي بتقضي معهم أكتر وقت؟ ناس يبنوك ويرفعوك ولا ناس بينزلوك لتحت؟ قبل ما تبتدي الرحلة بتاعت النجاح بتاعتك، اختار كويس قوي الناس اللي هتمشي معاك وتكمل معاك الرحلة ديت. الحاجة التانية إن مش بس نوعية الناس اللي أنا بمشي معهم المشوار، لكن كمان المبادئ اللي أنا بختار إني أبني عليها الصداقات والعلاقات ديت. المسيح حط ثلاث مبادئ مهمة قوي ينفع تحكم علاقاتي مع الناس اللي حواليا، ينفع حطهم في مثلث أسميه العتاب والاعتذار والغفران. افتكر في كل مرة انت كنت فيها متضايق مع حد من الناس اللي حواليك، في كل مرة كان في علاقة واقعة أو تقيلة في حياتك، ولأي مدى ده عطلك في رحلة النجاح، لأي مدى خلاك مش قادر تنجز أو تذاكر أو تستمتع بيومك. من فضلك ازرع مبادئ المسيح من غير أي دوافع سيئة، كون انت المبادر، وصدق انك هتحصد سلام وتشجيع وبركه في رحله النمو والنجاح بتاعتك. ابني علاقات تكمل معاك رحله النجاح، مش علاقات تخليك ما تكملش رحله النجاح اساسا وتسيبها وتستسلم. ناخد فاصل صغير ونرجع نحكي على شويه حاجات ايجابيه ينفع اعملها تبني لي العلاقات بتاعتي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني وشوية نصايح بسيطة ازاي ابني بيها علاقات مثمرة تكمل معايا رحلة النجاح. دايما بص على الناس نظرة ايجابية، هم اشخاص مميزين ليهم قيمة في ذاتهم مش لمركز او لحاجة بيعملوها. دور على الايجابي في الناس وامدحه وعلق عليه واشكر الناس لو عملت لك حاجة كويسة. حاول تفهم الناس، حاول تخش جواهم وتعرف بيفكروا ازاي قبل ما مجرد انك تحاول ان انت تشرح نفسك او تفهم نفسك ليهم. اتعلم تدي وتساعد من غير ما تنتظر مقابل أو مكافأة. القاعدة الذهبية اللي المسيح حطها للعلاقات إني عامل الناس زي ما تحبهم هم يعملوك، أنت اللي كن مبادر وأنت اللي روح ناحيتهم. حاجة أخيرة، إن كل خبرة أو كل حاجة بمر بيها في حياتي مش هيبقى لها معنى أو طعم من غير الناس اللي بيشاركوني الرحلة دي. أنا ما أظنش إن في ناس كتير بتحب تتصور دايما لوحديها، لكن اللي بيدي لأي صورة أو أي لقطة في حياتي معنى هي الناس اللي واقفة معايا في الصورة وفي المشهد دوت. وإحنا في آخر حلقة من رحلة النجاح، كل اللي بتمناه وبطلبه من كل واحد فيكم اني ما توقفش عند الحلقات ديت بس، ما توقفش عند شوية المعلومات البسيطة اللي حاولنا نوصلها لكم في المشوار بتاعنا دول، لكن خد المبادرة، استخدم الحاجات ديت كبداية، دور اكتر، اقرأ اكتر، ابتدي صلي وشارك الناس اكتر. كل يوم هتكتشف جزء جديد في شخصيتك، كل يوم هتبتدي تشوف حاجة جديدة في الصورة المميزة الفريدة اللي ربنا دعاك ليها. حياتك وحياتك مهمة جدا، ليها معنى وليها دور وهتفرق في كل الناس اللي حواليك، بس اختار انك تبتدي، اختار انك تمشي رحلة النجاح اللي ربنا دعاك ليها. وربنا معاكم.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، معاكم مربط نصحي. أوقات تقابل شخص وتقول عنه ذوق قوي، ده كان بيتكلم معايا بطريقة لطيفة وبيراعي مشاعري ومش عصبي، ولو رحت له البيت ما بيبقاش عارف يعمل ايه ولا ايه علشان. داود النبي في مزمور 119 وعدد 66 طلب من الرب طلبة غريبة جدا، طلب من الرب وقال له ذوقا صالحا ومعرفة علمني. غريبة قوي الطلبة دي، يعني داود ساب كل الطلبات المهمة بالنسبة له، ان مملكته تثبت وانه مثلا يبقى في غنى او انه ما يدخلش حروب او حتى ياخد حكمة زي ما سليمان ابنه طلب، وساب كل ده وراح طلب الذوق. غريبة قوي. طب ليه داود شايف ان الموضوع ده مهم قوي لدرجة انك تطلبه من الله؟ تعريف الذوق هو اداب السلوك الجيد والتعامل مع الاخرين والاحساس بيهم، واننا نتجنب الافعال اللي بتضايقهم. والذوق ليها انواع منها كتير، في منها مثلا ان احنا نراعي مشاعر الاخرين، وده بقى واضح جدا جدا في كورنثوس الاولى اصحاح 8 من 12 لعدد 13. الرسول بولس بيقول لنا في بدايه الاصحاح ان اكل اللحم ما فيهوش مشكله حتى لو كان ذبح للاوثان، لان بايماننا بالرب يسوع خلاص ما بقاش فيه وثن. لكن كان في ناس بتتعصب، وعشان ما نعصرهمش وعشان ما نجرحش ضمائر إخواتنا الضعفة بلاش تاكلوه قدامهم. وبول استمادة في الموضوع جدا ومشي كمان الميل التاني وقال أنا لو أكل اللحم هيأذي أخويا، أنا بلاش أكل لحمة للأبد علشان أخويا ما يتعصرش. وده اللي بيسموه ذوق، وده مش معناه طبعا إن إحنا ما ناكلش لحمة، معناه إننا نراعي مشاعر اللي قدامنا، وخصوصا لو كانت مشاعرهم ضعيفة أو زي ما قال الرسول بولس ضمائرهم ضعيفة. أنت ممكن تقول بقى وأنا إيه اللي يجبرني على كده، ما أعمل اللي أنا عايزه وآكل اللي أنا عايزه ومليش دعوة بحد. طبعا من حقك تعمل اللي أنت عايزه، لكن الرسول بولس بيقول لنا في نفس الإصحاح وعدد واحد إننا بنراعي مشاعر بعض مش عشان أي حاجة، لكن عشان المحبة. في نوع تاني بقى من الذوق وقدمه بجدارة الجنتلمان بتاعنا الرب يسوع، وده هنلاقيه في قصة السامرية في يوحنا 4.

خلص، دي ما قالتش حاجه، ده انت عارف ومتاكد انها عندها 5 ازواج واللي عايش معاها دلوقتي مش جوزها، ايه اللي يخليك بقى تمدحها؟ لان الرب بيعلمنا درس رائع جدا في الزوج، اننا ما نجرحش اي حد حتى لو عارفين الحقيقه وعارفين فضايح عن اللي قدامنا، نداري فضايحه وما نجرحوش، ونحاول نلاقي حاجه ولو صغيره قوي قوي قوي نمدحه عليها. الرب رائع جدا جدا جدا فعلا جنتلمان. وفي درس تاني برضو بيعلمه لنا برضو الجنتلمان الرب يسوع، لما كانت المزايا عمواس ماشيين مع بعض في السكه في لوقا 24 وعدد 28 بيقول الكتاب: ثم اقتربوا الى القريه التي كان منطلقين اليها وهو تظاهر كانه منطلق الى مكان ابعد. الرب قابل التلميذين ومشي جنبهم وسمعهم هما بيتكلموا عليه، فسالهم وكانه يعني ما يعرفش اي حاجه: هو انتوا بتتكلموا عن ايه؟ ردوا عليه وقالوا له: ايه هو انت شكلك مش من البلد دي ولا ايه؟ ولا انت مش عايش معانا؟ هو ما قالهمش انه عارف كل حاجه، مع انهم هو يتكلموا عنه وعن صلبه وموته واختفاء جسده، وهو هو الشخص اللي ماشي معاهم دلوقتي. فضلوا يتكلموا لغايه ما وصلوا القريه اللي رايحين لها. الكتاب بيقول هنا ان الرب تظاهر انه رايح مكان تاني ابعد شويه عشان ما يحرجهمش ولا يكون كانه بيضغط عليهم عشان يستضيفوه، بالظبط زي ما تكون ماشي انت وصديق ليك وتقربوا على بيته، فاكيد هيقول لك اتفضل، تقول له: لا لا لا مرسي، اصلا انا رايح مشوار مش عارفه فين، انا رايح اجيب الحاجه الفلانيه، عشان ما تبقاش بتحرجه وكانك بتلزمه ان انت تدخل عنده. في نوع تاني بقى من الذوق والاتيكيت هو اكرام الضيف وضيافته على احسن وجه، وده برضو قدمه الرب يسوع في مرقس 6 وعدد 35. بيحكي الانجيل في الجزء ده ان جموع اتجمعت حوالين الرب يسوع علشان يعلمهم، وقعد يفهمهم ويعلمهم لانه حاس ان هم خراف بلا راعي وفعلا محتاجين للتعليم ده. بعد وقت طويل من النهار وتقريبا اليوم خلص والظلمه خلاص قربت تدخل، جم التلاميذ بقى قالوا للرب يسوع: ماشيين بقى يمكن يلحقوا يشتروا اي حاجه في الدنيا النور دي عشان يلحقوا ياكلوا قبل ما يروحوا. الرب رفض جدا وقال لهم: اعطوهم انتم لياكلوا. انا لو مطرح التلاميذ كنت قلت له: ليه احنا ناكلهم؟ ليه جايين يسمعوك؟ قلنا ماشي يتعلموا منك، ما قلناش حاجه، تشفي مرضاهم واسقامهم برضو صح، لكن خليهم هم يعملوا حاجه في حياتهم، خليهم يشتروا الاكل وهم اللي ياكلوا. الرب هنا عايز يعلمنا حاجتين مهمين جدا. اول حاجه انه تحنن. الكتاب بيقول انه اشفق عليهم من الطريق، خايف ان هم يخوروا وما يتحملوش الجوع وهم ماشيين. الحاجه الثانيه علمنا الذوق. الجموع دول جايين للرب يسوع عشان يسمعوه، يعني ضيوفه، وبالتالي يهتم باكلهم وبراحتهم ويقدم لهم كل اللي في ايده عشان يكرمهم. هو قدم لهم التعليم والشفاء ولسه في ايده ان يشبع جوعهم. هو شبع جوعهم الروح الاول وبعدها اهتم باجسادهم. والكتاب بيقول لنا ان الذوق واللطف من ثمار الروح القدس اللي لازم تكون في المؤمنين، زي ما نقرا في رسالة غلاطية 5 وعدد 22: واما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول اناه، لطف، صلاح، ايمان. يعني طول الاناه انك تكون لطيف مع الناس وتراعي مشاعرهم، ده من ثمر الروح القدس. يعني طول ما هندي مساحة اكبر للروح القدس انه يشتغل جوانا، ده معناه ان طول اناتنا هتزيد ولطفنا هيزيد وهيبان ثمرها على الناس اللي حوالينا. يعني من الآخر الذوق هو إنك تكون لطيف مع الناس وتراعي مشاعرهم. ومتهيألي من كل اللي قريناه عرفنا إن الذوق في الكتاب المقدس ده ثمرة من ثمار الروح القدس اللي لازم تكون في كل المؤمنين. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع ينصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوه عادة على سبيل رد الجميل.
2: قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

الوقت المحدد. أيامي كظل مائل، وأنا مثل العشب يبست. أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس، وذكرك إلى دور فدور. أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. المزمور 102، الآيات 11، 13، 16. إليكم صورة رجل يعاني من الاكتئاب العميق والشعور بالوحدة. إنه يشعر أن حياته تنحسر مثل ظلال المساء، ولم يتبقى له سوى القليل من الوقت. فيقول: أنا مثل العشب يبست. هل تجد نفسك تتشابه معه بسبب بعض التجارب الخاصة بك؟ كيف سيكون جوابك؟ الرجل الذي في الصورة هنا قام بالرد الصحيح، نظر بعيدا عن نفسه وعن وضعه، وبالإيمان رفع عينيه إلى الرب على كرسيه. لقد أدرك أن الرب لا يتغير مع ظروفنا، وهو دائما على عرشه، لم يتنازل أبدا. ومن هذا المنطلق الجديد جاء إعلان نبوي: أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد. تستخدم الكلمة العبرية المترجمة ميعاد هنا للإشارة إلى الأعياد الدينية الثابتة في تقويم إسرائيل، مثل عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال. وبنفس الطريقة في تقويم الله النبوي هناك فترة محددة في تاريخ البشرية لاسترداد صهيون. اليوم لدينا الامتياز الفريد أن نعيش في نفس الوقت الذي تنبأ عنه كاتب المزمور. فكم بالحري يجب أن تكون استجابتنا كما فعل هو. دعونا ننظر بعيدا عن مشاكلنا وهمومنا، لننظر إلى الرب على عرشه، وندرك أنه يعيد بناء صهيون ويستعد للظهور في مجده. يا رب، بالإيمان أراك الآن على عرشك، وأعلم أنك مستعد لترحمنا.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناءً على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناءً على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه ميعاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are delighted that you tuned in to listen to this program.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: We have been talking about the parables of Jesus.
2: كنا نتحدث عن أمثال يسوع.
1: And we're going to continue to do so today.
2: وسوف نستطرد في حديثنا اليوم.
1: I want to begin by telling you about a question that people always ask me all over the world.
2: أود أنني أبدأ حديثي إليكم ببضعة أسئلة يسألني الناس إياها في كل أنحاء العالم.
1: What is God's will for me?
2: ما هي إرادة الله لي؟
1: How do I discern the will of God?
2: كيف أميز إرادة الله؟
1: How do I know God's voice?
2: كيف أعرف صوت الله؟
1: When someone young in the faith asks such a question, it is understandable.
2: عندما يسأل شخص ما حديث في الإيمان مثل هذه الأسئلة، فهذا أمر يمكن أن يكون مفهوما ومقبولا.
1: But when a person who has been in the faith for many years is forever asking, "How do I discern the will of God?"
2: ولكن عندما يكون هناك شخص ما له في الإيمان سنوات كثيرة ويظل دائما يسأل كيف أميز إرادة الله،
1: It tells me that there is something wrong with that person's walk.
2: فإن معنى هذا أنه يوجد شيء ما خطأ في سلوك ذلك الشخص.
1: If after 25 years of being married to your wife,
2: إذا مرت 25 سنة على زواجي من زوجتي،
1: and I don't know her mind,
2: وأنا لا أعرف بعد هذه المدة تفكيرها،
1: there is something wrong in the relationship.
2: فإن معنى هذا أنه يوجد خطأ ما في علاقتنا معا.
1: If I did not know what comforts her and what discomforts her,
2: إذا لم أكن أعرف ما يريحها وما لا يريحها،
1: If I did not know what encourages her and what discourages her,
2: إذا لم أكن أعرف ما يشجعها وما لا يشجعها،
1: that would mean that I had been living with her for 25 years, but I really don't know her.
2: فهذا معناه أنني عشت معها 25 عاما ولكني حقيقة لا أعرفها.
1: Intimacy in any relationship dictates that as I get to know that person is no longer a stranger to me.
2: الألفة والمودة والصداقة الحميمة في أي علاقة تنم عن حتمية هذه الحقيقة، وهي أني بعد أن عرفت ذلك الشخص لم يعد ذلك الشخص غريبا بالنسبة لي.
1: It means that I would know how they think.
2: وهي تعني أنني ينبغي أن أكون عارفا بما يفكر وكيف يفكر.
1: I would know their desires.
2: ينبغي أن أكون عارفا برغباته.
1: I know their values and their character.
2: ينبغي أن أعرف قيمهم وأخلاقهم وشخصياتهم.
1: And all of that takes time and effort and commitment on my part.
2: وكل ذلك يستغرق مني وقتا وجهدا والتزاما وتعهدا من جانبي.
1: And it relates the same way in knowing God.
2: والأمر ينطبق بنفس الطريقة على معرفة الله.
1: The times in my life when I am not able to discern the will of God for me is because I am out of the will of God.
2: فالأوقات التي تمر بي في حياتي عندما أشعر أنني غير قادر على تمييز إرادة الله لي يكون السبب أنني بالفعل خارج عن

0: حقيقة عند هذه النقطة.
1: I am saying, Lord, give me my will by a way of your blessing.
0: أنا في الواقع أقول يا رب أعطني إرادتي بموافقتك أنت عليها وبمباركتك أنت إياها.
1: There are some people who are always looking for signs to know the will of God.
0: وهناك أناس يصلون دائما وهم يطلبون علامة ما لمعرفة إرادة الله.
1: But when that sign is given to them, they still want another sign.
0: ولكنهم عندما يعطون هذه العلامة يطلبون علامة أخرى.
1: That is why in our next parable it is very important to understand this area of life.
0: ولهذا السبب فإن المثل القادم هو على جانب كبير من الأهمية في ذلك المجال.
1: We are in the midst of a series entitled The Point of the Story.
0: نحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها النقطة الأساسية في القصة.
1: Today's parable is a parable about the authority of Jesus.
0: ومثلنا اليوم هو مثل حول سلطان يسوع.
1: Before we hear the text, I want to put it in context.
0: وقبل أن نسمع النص، أود أنني أضع النص في القرينة.
1: This was the last week in Jesus's earthly life.
0: كان هذا هو الأسبوع الأخير في حياة يسوع على الأرض.
1: He entered Jerusalem triumphantly.
0: دخل يسوع أورشليم دخولا انتصاريا.
1: He cleansed the temple.
0: وطهر الهيكل.
1: He taught with authority.
0: وعلم بسلطان.
1: He pointed to his death and resurrection as the only hope for mankind.
0: وأشار إلى موته وقيامته باعتبارهما الأمل الوحيد للجنس البشري.
1: He healed the sick and raised the dead.
0: وشفى المرضى وأقام الموتى.
1: After all of that, the chief priests and the elders came to him and asked him, "By what authority do you do all of this?"
0: وبعد كل هذا جاءه رؤساء الكهنة والشيوخ وسألوه قائلين بأي سلطان تفعل كل هذا؟
1: They knew the answer to that.
0: ولقد كانوا يعرفون الجواب لذلك.
1: They have heard it before many times.
0: كانوا قد سمعوه منه من قبل مرات كثيرة.
1: But what they were trying to do was to pin on him the accusation of blaspheming yet another time.
0: ولكن كل ما كانوا يحاولون أن يفعلوه هو أنهم يريدون أن يلصقوا به تهمة التجديف مرة أخرى.
1: But Jesus would not give in to their manipulation.
0: ولكن يسوع لم يستسلم أو يخضع لمناوراتهم.
1: There is one thing about the Lord Jesus that is absolutely exciting to me.
0: هناك شيء واحد في الرب يسوع يثيرني تماما.
1: He always had compassion for the needy, the ignorant, and the weak.
0: كان دائما يعطف على المحتاجين ويشفق على الجهلاء ويحنو على الضعفاء.
1: But he had no time for those who've tried to manipulate him.
0: لكن وقته لم يتسع أبدا لأولئك الذين كانوا يحاولون أن يناوروه.
1: Now let us read Matthew 21:23-27.
0: دعنا نقرأ الآن من الأصحاح 21 من إنجيل متى من العدد 23 إلى العدد 27. ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن يوحنا عند الجميع مثل النبي. فأجابوا يسوع وقالوا لا نعلم. فقال لهم هو أيضا ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا.
1: They tried to trap Jesus, but Jesus trapped them.
0: أرادوا أنهم يوقعون يسوع في الفخ ولكنه أوقعهم هم في الفخ.
1: Because if they said from God, he would say, then why didn't you believe in him?
0: فإذا قالوا إنها من الله كان يقول لهم فلماذا لم تؤمنوا به؟
1: If they said from man, the crowd would despise them.
0: وإن قالوا من الناس فإن الشعب سيحتقرهم ويزدري بهم.

0: So because they refused to believe in Jesus as the Messiah, they refused to receive John the Baptist who came to announce the Messiah.
1: فلأنهم رفضوا أن يؤمنوا بيسوع أنه المسيح، رفضوا أن يقبلوا يوحنا المعمدان الذي جاء ليعلن مجيء المسيح.
0: So in chapter 21 of the Gospel of Matthew, beginning verse 28, Jesus tells them a parable about a vineyard and two sons.
1: ولذلك قال لهم يسوع في هذا المثل الوارد في العدد 28 من الأصحاح 21 من إنجيل متى عن الرجل الذي كان يملك كرما وكان له ابنان.
0: The parable goes something like this.
1: يقول المثل هذا الكلام.
0: The father said to the first son, "Go and work in my vineyard." And the boy said, "No."
1: الأب قال لابنه اذهب اليوم اعمل في كرمي ولكن الابن قال لا.
0: And then he repented and went to work in the vineyard.
1: ولكنه ندم أخيرا ومضى.
0: To the second son he said, "Go and work in the vineyard." And the second son said, "Yes, sir," but he didn't go.
1: وجاء الأب إلى الثاني وقال كذلك فأجاب وقال ها أنا يا سيد ولكنه لم يمضي.
0: Jesus turns the table and asks the religious leader, which son has done the will of the Father?
1: ثم سأل يسوع القادة قائلا فأي الاثنين عمل إرادة الآب؟
0: What is the point of the story here?
1: ما هي النقطة الأساسية في القصة هنا؟
0: The point of the story is this.
1: النقطة الأساسية في هذه القصة هي
0: You cannot know the will of God when you are not responding to His word.
1: أنت لا تستطيع أن تعرف إرادة الله إذا كنت لم تستجب لكلمة الله.
0: You cannot know the plan of God when you have not obeyed the revealed will of God in His word.
1: أنت لا تستطيع أن تعرف خطة الله طالما أنك لم تطع إرادة الله المعلنة في كلمته.
0: You cannot comprehend the will of God in your life.
1: أنت لا تستطيع أن تفهم أو تستوعب إرادة الله في حياتك.
0: When you have made up your mind not to obey God's clear instructions in His word.
1: طالما أنك صممت ألا تطيع أوامر الله الواضحة في كلمته.
0: The religious leaders already knew Jesus' claim to be the Messiah.
1: لقد سبق القادة الدينيون وعرفوا بادعاء يسوع أنه المسيح لهم.
0: But they did not want to submit to him.
1: ولكنهم لم يريدوا أن يخضعوا له.
0: So they kept on asking the same question over and over again.
1: ولذلك ظلوا يتساءلون نفس السؤال ثانية مرارا وتكرارا.
0: Listening friends, listen to me very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا.
0: When you are living in disobedience,
1: عندما تكون عائشا في حالة عدم الطاعة.
0: You can talk all you want about discerning the will of God.
1: تستطيع أن تقول كل ما تشاء عن تمييز إرادة الله.
0: And how to understand the will of God.
1: وعن كيفية فهم إرادة الله.
0: And what is the will of God.
1: وعن ماهية إرادة الله.
0: But you will not get very far.
1: ولكنك لن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because faith is not believing in spite of the evidence.
1: لأن الإيمان ليس هو التصديق بالرغم من الأدلة والبراهين.
0: But faith is obeying in spite of the consequences.
1: لكن الإيمان هو الطاعة بالرغم من النتائج.
0: Don't forget that the Pharisees were a bunch of religious people.
1: لا تنسى أن الفريسيين كانوا مجموعة من الناس المتدينين.
0: Repeatedly Jesus pointed to the scripture and what it says concerning him, but they refused to obey.
1: وكان يسوع يشير مرارا إلى الكتب المقدسة وما ذكر فيها متعلقا به ولكنهم كانوا دائما يرفضون أن يطيعوه.
0: In this parable, Jesus is saying to these religious leaders,
1: وفي هذا المثل يقول يسوع لأولئك القادة الدينيين,
0: Stand up and I'm going to draw a portrait of you in this second son.
1: قفوا وسأرسم صورة لكم في شخص هذا الابن الثاني.
0: This second son knows all of the right words and terminology like you do.
1: هذا الابن الثاني يعرف كل الكلمات الصحيحة وكل المصطلحات مثلكم تماما.
0: But his heart is full of disobedience.
1: ولكن قلبه مليء بعدم الطاعة.
0: Jesus is telling us that he is the only one who must be in ultimate control.
1: يخبرنا يسوع أنه هو الشخص الوحيد الذي ينبغي أن يكون ممسكا بالزمام كله.
0: The first son, after bluntly refusing to obey his father, repented and obeyed.
1: فالابن الأول بعد أن رفض رفضا قاطعا أن يطيع آباه إلا أنه ندم أخيرا وأطاع.
0: The second son overpromised but failed to perform.
1: الابن الثاني وعد وعدا مفرطا ولكنه فشل في العمل والتنفيذ.
0: Let me ask you a question, my listening friend.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، دعني أسألكم سؤالا.
0: Which son do you identify with?
1: أيها الأصدقاء المستمعون، دعوني أسألكم هذا السؤال.
0: Which son do you identify with?
1: ترى أي ابن من الاثنين تتطابق حياتكم معه وتتماثل؟
0: Let me hasten to tell you that neither son were commendable.
1: ودعوني أسرع بالقول إنه ولا واحد من الابنين كان جديرا بالثناء والإطراء.
0: Both categories were inadequate.
1: فلا واحد من الفئتين يعتبر وافيا أو ملائما.
0: Which son do you identify with?
1: ترى أي ابن من الاثنين تتماثل معه وتتطابق حياتك؟
0: Discerning the will of God comes from habitually and consistently fellowshipping with your heavenly Father.
1: تمييز إرادة الله يتأتى من الشركة المعتادة والثابتة والمتناغمة مع أبيك السماوي.
0: Whenever I ask the Lord, what is your will for me?
1: كلما أسأل الرب ما هي إرادتك لي.
0: And I keep asking month after month after month.
1: وأظل أتساءل بنفس السؤال شهرا بعد شهر بعد شهر.
0: I am basically saying one of two things.
1: فأنا في الواقع أقول شيئا من اثنين.
0: One.
1: الأمر الأول.
0: Lord, I haven't been spending time with you to know what your will is.
1: يا رب أنا لم أكن أقضي وقتا معك كافيا لأن يمكنني من أن أعرف إرادتك لي.
0: Or secondly.
1: أو الأمر الثاني.
0: Lord, I think I know your will for me, but somehow I don't like it.
1: يا رب أعتقد أنني أعرف إرادتك لي ولكني لا أحبها.
0: There are some people who come to the Lord crying, Lord, get me out of this situation quickly.
1: هناك بعض الناس الذين يأتون إلى الرب صارخين ويقول الواحد منهم يا رب خلصني من هذا الموقف بسرعة.
0: And then they get discouraged when the Lord does not answer their prayer.
1: وهم يشعرون بالإحباط عندما لا يستجيب الله لصلواتهم.
0: They don't realize probably that God is saying, stay where you are until I open another door for you.
1: وهم لا يدركون أن الله ربما يقول لكل واحد منهم ابق مكانك حتى أفتح بابا آخر لك.
0: That God is saying to them that my grace is sufficient for you in all of your circumstances.
1: ولكن الرب يقول لكل واحد منهم تكفيك نعمتي في كل ظروف حياتك.
0: I want to remind you that was about a day or two later after the Lord Jesus told this parable that he went to the Garden of Gethsemane and sweated blood in prayer.
1: أريد أن أذكرك أيها المستمع الكريم أنه بعد مرور يوم أو يومين من نطق الرب يسوع المسيح بهذا المثل أن يسوع ذهب إلى بستان جثيماني وكان يصلي وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض.
0: Not one time during his prayer do we hear him to be saying, Father, reveal your will to me.
1: ولم نسمعه ولا مرة واحدة أثناء صلاته يقول يا أبتاه اكشف مشيئتك لي.
0: No. He knew the will of God.
1: لا. كان يعرف مشيئة الله.
0: He prayed for the power to do his father's will.
1: لكنه صلى طالبا القوة ليعمل مشيئة أبيه.
0: The Calvary mandate was revealed to him long before that anguishing night in Gethsemane.
1: كانت تفويض بالجمجمة الموضع الذي صلب فيه معلنا له قبل ليلة العذاب في جثيماني بوقت طويل.
0: Listening friends, listen carefully as I'm concluding now.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا جيدا، وأنا أقترب من اختتام حديثي في هذا الموضوع.
0: God never takes us where His grace is not adequate or sufficient to sustain us and empower us.
1: الله لا يأخذنا أبدا إلى مكان لا تستطيع نعمته أن تكون كافية وقادرة على مساندتنا وتقويتنا لنتحمل ونبقى.
0: Even when the sandpaper of our circumstances sometimes feels rough and causes us to bleed.
1: حتى عندما تتصنفر أوراق ظروفنا وتصبح خشنة وتدمينا.
0: Even when we feel that we cannot wait to go somewhere else that is a little softer and a little smoother.
1: وحتى عندما نشعر أننا لا نستطيع الانتظار لنذهب إلى مكان آخر يكون أنعم أو ألطف أو أخف.
0: God's will for you, said the Apostle Paul to the Thessalonians, is your sanctification.
1: قال الرسول بولس في رسالته إلى التسالونيكيين: إرادة الله لكم قداستكم.
0: And your sanctification process is not always as easy as you want it to be.
1: وعملية تحقيق قداستكم ليست دائما سهلة كما تريدون.
0: But it begins with obedience.
1: لكنها تبدأ بالطاعة.
0: And obedience will take you a long way.
1: والطاعة طريقها طويل.
0: Are you somewhere where you desperately want to get out of your situation?
1: فهل أنت الآن في مكان ما تحاول مستميتا أن تخرج من موقفك؟
0: Pray, Lord, empower me to walk in your will.
1: صلي قائلا: يا رب قوني لكي أسير في طريق إرادتك.
0: Lord, let me know that you are walking with me.
1: يا رب دعني أعرف أنك تسير معي.
0: Because when you walk with me, Lord, you will turn my funeral procession into a victory parade.
1: لأنك عندما تسير معي يا رب ستحول موكبي الجنائزي إلى استعراض انتصاري.
0: When you walk with me, Lord, you will turn my fiery furnace into a garden.
1: عندما تسير معي يا ربي فإنك ستحول أتون ناري إلى بستان.
0: You will turn my den of lions into a peaceful place.
1: وسوف تحول جب أسودي إلى مكان طمأنينة وسلام.
0: آمين.
1: آمين.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا مرة أخرى، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

هوذا العذراء تحمل وتلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.